أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: دنيا الشعر عندي مباديها، أعرف أولها وتاليها، ما تنرفع راية شعر ولا قوة يميني ليتعليها، حب الرمق يجري بشراييني، أحبها وأحب طاريها، أقسم بها الرحمن في كتابه سبحان بعلمه مسويها، العاديات الاسم للصورة حلف بها وهذا مغليها، وفي الغاشية آية لمن فكر والهين مذكورة بتاليها، وما ينحلف إلا ترب غالي هو الذي ذكرها وهو مسميها، ظهورها عز وشرف تالد وبطونها كنز المحبيها، وليه ما يعرف الخيل يظلمها وأهل الجهل صقور تشويها، والموريات اللي حوافرها تجدح شرار النار توريها، وإذا المدى طول بقوتها تزيد ما شي يهديها، تشهد لها القدرة على القدرة وتشهد لها الدنيا ومن فيها، قضيت عمري في مودتها أحبها ولا أقدر أخليها، يا كم من صحراء ومن غابة قطعتها وأنا أجديها، ويا كم بأفكاري أحاورها لو نختلف أرجع وراضيها، تعرفني وتعرف أسلوبي والخير تفهم طبع راعيها، فيها الذكاء والعرف والفطنة بلا كلام أفهم محاكيها، وإن غبت عنها دورت عني ريحة ثيابي بس تكفيها، هي مثل شعري ومثل تفكيري حرة ولا شيء يساويها، عطيتها لي مر من عمري واللي بقى من العمر بعطيها.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: الشعار في الساعة، الشعار في الساعة على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: وين أنت يلي كل ما قلت وين أنت؟ حتى السؤال يقول وين الإجابة؟ عامين ضايق وانت لليوم ما بنت، وهي حالتي بين الحزن والكآبة. لو شنت بعيون المخاليق ما شنت، في عين من حبك سرابها سرابه. لولا الغلا يا صاحبي ما تمكنت، صدر من الهجران صاير خرابة. عود علي عود علي وانا ترياك لا هنت، الحال واحد والظروف تشابه. اذا سألت تحبني قلت لي كنت، وانا ابتسم من باب حب الدعابة. اذا سألت تحبني قلت لي كنت، وانا ابتسم من باب حب الدعابة. ونخنتني اعلم ترى ما بعد خنت الا معك، لكن خونة ذرابة خنتك مع طيفك. بعد ما تيقنت انك علي بعد الثرى والسحابة، اكبر أكبر خطأ محبتك وانت ما صنت. حب يخلده المشيب شبابه، أكبر خطأ أكبر خطأ محبتك وانت ما صنت. حب يخلده المشيب شبابه، تدري وش يغيظ الرجل فيها والبنت؟ تدري تدري وش يغيظ الرجل فيها والبنت؟ إنه يعيش بواقع ما درابه. لكننا وشو أنا وانت ويش انت؟ هذا السؤال اللي يبي له إجابة.
0: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية.
1: أشعار في الساعة على الخليجية.

0: الخليجية 100% خليجية.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9-0-9 الخليجية.

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: كم قلت أحبك قال وايد يحبون، وآخر محطات المحبة النهاية، ثم قلت والله بالذي خالق الكون أني اعتبرتك كل يوم البداية، ثم قال أدري بس ما شي مضمون، قلت الأمل بالله ثم بقاية،
3: قلت الأمل بالله ثم بقاية،
2: قال الدليل وقلت في القلب مخزون، أربع حروفك فتح رمز الحماية، شوف العشق واضح وفاضح ومينون، جيتك أنا كلي وقلبي معايا، أنا الوفي اللي فلا يمكن يخون، وأنت الفرح اللي بيمسح شقايا،
3: وأنت الفرح اللي بيمسح شقايا.
2: قلت العفو من الناس ودهم يدشون، الحب
3: الحب
2: ولا الصحبة أنت الكفاية، ماني سبيل شعور للي يمرون، إحساسي الغالي انكتب لك رواية، سبحان من ميزك عن كل مزيون، وخلاك ما بين الخوندات آية،
3: وخلاك ما بين الخوندات آية،
2: لا تكثف الباسك ترى تشوف العيون، الزين بين لو تغطى بعباية،
3: الزين بين لو تغطى بعباية.
0: أشعار
1: أشعار
0: على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يتيم فاقد شوفة أمه من سنين، وأبوه مات من القهر والتجني، ما شاف واحد منهم بنظرة العين، والحزن يهدم في الضلوع ويبني. يتيم فاقد شوفة أمه من سنين، وأبوه مات من القهر والتجني، ما شاف واحد منهم بنظرة العين، والحزن يهدم في الضلوع ويبني. تنزل دموعه من لحون المغنين، وهل اللحون من السعادة تغني؟ قالوا تمنى، قال بشوف الاثنين، كان يفيد الميتين التمني. يا كامل الأوصاف يا نادر الزين، هذا شعوري كل ما غبت عني، كيف أتقبل تعزية بعدك الشين، وأشوف عذالي تجيك وتهني. دام الهجر والشوق والحزن قاسين، ليتك علينا يا حبيبي اتحني. يكفيك فني عن فنون المحبين، كم مرة استطربت والفن فني. كنت أتأنى من فراقك معي لين، طولت بفراقك ومات التأني. وكان الخطأ منك مسامحك هالحين، وكان الخطأ مني وش تريد مني؟
0: أشعار فزاع على الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند، دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: حين وحدنا زايد وراشد وإخوانهم كان بناء الإنسان هدفهم، وكانت سعادة الناس مسعاهم.
1: نحن وأبنائنا صوروا لهذا الوقت مثل ما صوروا أهلنا على ما هم فيه من ما ينقصهم، وحافظوا عليه أن نكون نحن كذلك، محافظتنا عليه بقدر قدرتنا وإمكانياتنا، كذلك مضافة على ما قدموه إسلافنا
0: ورث الأبناء رؤية آبائهم، فأصبح قادتنا اليوم امتدادا لرؤيتهم ليكملوا المسيرة المباركة لمؤسسي وحدتهم.
2: لازم نستثمر في هذا الإنسان أكثر فترة ممكنة، أكبر كمية ممكنة، ليخدم هذه البلد أطول فترة ممكنة. أنتوا أحرار، أنتوا عيال البلد الأصيل، أنتوا عيال زايد، أنتوا عيال الإمارات، أنتوا مستقبل البلد، أنتوا مستقبل البلد.
0: قادة الإمارات اليوم هم رجال زايد
3: بقيادة محمد بن زايد. نحن عندنا جيش الحمد لله نفتخر فيه، ونفتخر بآبائهم وأمهاتهم اللي ربوهم وجعلوا منهم هذه الرجال.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: في نفس من يهواك مربع ومرتاع، يا مشغل التفكير صورة خياله، جرحتني في القلب في ساعة وداع، جرح النزيف ولا لقينا دواله. أحس كأنه ينزع الروح نزاع، والموت في عيوني تهايا ظلاله، ولا كما هم تكسر في الأضلاع، نفسي حداها من هواها زواله. آمنت في أمره وعطيته الطاع، وهو يعذبني على كل حال،
3: وهو يعذبني على كل حال.
2: راعي جبين في دجى الليل لما، وخد كما البراق ياض اشتعاله، والعين عين اللي حذور ومرتاع، والعنق عنق اللي يذير خياله، تورد على يم غزير ونباع، غر من الارام صعب المناله، ما بين قلبي والفكر دايم صراع، شنه على روحي تهافت اهواله، يا ما رفعت الصوت لكن ما شاع، صوت يردد بالصدى في يباله، شروات ذيب يربع واهلي، يا فات عشاء وحايل البين حاله، يهيج اشجاني ليهب ذعداء، ليت النسيميين منهم رسالة، عسى ظني فيها للعرف ما ضاع، شني على زيزة وحاضي حلاله، أمشي وسامي للطويلات ميقاع، روش الشروف وعالي من تلاله، لا في الهوى رحمة ولا منك منفاع، يا مشغل التفكير صورة خيالي.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالاً وأفعال، أقوالاً وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
1: الخليجية الإماراتية 1009.

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يا الغامة هلية دوا رعدك وبرقك سرى، ترى دموع الكرام أشبه بمزنة الغمام، الغيم مزنة نتاجه عشب فوق الثرى، ودموع الأكرام تصنع حزن عند الكرام. المرء ماضيه يبقى معه مهما جرى، تاريخ الإنسان وسط ذاكرها له مقام، عين لها دهر ما ذاقت لذيذ الكرى، تحقق المستحيل وتبدأ في كل عام، ما طاح من دمعها فوق الخدود وجرى، الواجب الخد يستقبلها بالابتسام، هذه دموع الكريم الطيب اللي ضرى على مصادم كبار المعضلات الجسام، يوم انبرت له صواديف الزمان انبرى، الحلها رافع راياته إلى الأمام، لا يفرح الشامت اللي عنه محدنا درى، ما طاحت من القهر والعشق ولا الهيام، طاحت على اللي حضنها كان ظل وذرى، كانت بداية طموحاتها ما كانت ختام، الصبح يبدأ بطاريها لمنه طرى، والنامت الكون كله في عيونها ينام، وصى عليها رسول الله بين الورى 3 مرات لنسمع جميع الأنام، فرحمة الله لها من رب أم القرى، والخاتم الأنبياء مني عليها السلام، دمع العظيم افرحها بالأم، يا من ترى شعور لو جيت أبا وصف شاب الكلام.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
0: 1
3: 0
0: 0

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: الساعة 7 في استديوهات الخليجية، وصبحكم الله بالخير.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
2: الخليجية 1009.
3: شاعر الوطن، سد في المحن، بإحساس وإبداع وفن، وإبداع وفن.
4: شاعر وشعري وارثه ورثه، من ساس أعسف بحور الشعر قبل امتطيها واطلع على قمه مطاليع قرناس وروس الجبال العالية أعتليها.
5: بأيادي قيادة ترسم للمستقبل بيتا وسكن.
6: حنا عيال الشيخ زايد، هل الخير وهل الحسم للي مطول عناده لنا على كوكب هل الأرض تأثير، والشعب يبلغ غايتها باجتهاده في خدمه الدولة الطوالة. الأشابير من شعبنا فيهم صمود وإرادة، صمود
3: وإرادة. وتبني للأجيال قادم الأيام بأغلى ثمن.
7: هذا إمام الطموحات الأمامية، وبالغ المستحيل، وصانع الفارق.
5: بنظرة بعيدة تتجاوز المكان والزمن.
4: من شرفة القصر أناظر خلف الأسواري، وجيه ناس عسى ربي يوفقها ويزيد عزمي بفعل الخير وصراري في خدمة بلاد برق العز بارقها.
3: ولنردد شعرا وفعلا.
6: هنا هنا إلى الأمام، هنا هنا هنا هنا هنا هنا إلى القمم، هنا هنا هنا هنا هنا هنا كف السلام، هنا هنا هنا هنا هنا هنا دق الخشم.
5: نفديك بالأرواح يا وطن،
3: نفديك بالأرواح يا وطن.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ودرجات الحرارة مرتفعة ومتقاربة ما بين العواصم الخليجية، والبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 27 38 المنامة 28 31 الدوحة 27 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 37 أما الكويت 27 36 وأخيرا الرياض 25 40
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: لا صرت مؤمن بالعسر والتياسير وعينك بعين الله ما يكسرونك، ولو سكروا بيبانهم بالمسامير بيبان ربي ما تسكر لعولك. وقف ولا تهزك رياح المقادير، واضحك كثر ما حاولوا يجرحونك، ولا تطيح في وجه الليالي المعاسير، في ذمتي لا طحت ما يرحمونك. خلك جبل ثابت بوجه الأعاصير، وللغانمة اسبق قبل يسبقونك. الناس لو بيدينها الرزق والخير تشوف حتى من النفس يقطعونك، ولو ضحكتك بيدينهم يمكن كثير حتى على ضحكة يبي يحسدونك. ما ينوكل لحم الأوادم ولا يصير، ومن التهية طيحتك ياكلونك قطعة خشب، لا تصير بيد المناشير والله بقرب فرصة يحرقونك. ولا تحسب انفوس المريضة مذاخير، الذخر والله من يطيحون دونك. اشتر فراق أهل الردى بالدنانير، لو تنقص أموالك وتكثر ديونك. ولا تتعب أقدامك بكثر المشاوير، وانت بقفاك تعرف ما يشتهونك. ما جوك يوم ان المصايب طوابير، والحين لا ضاقت عليهم يجونك. لا تصير ويا الناس مثل الأسانسير، تشيلهم واللي يصعدوا ما يبونك. قرب من الطيبين من دون تفكير، وابعد عن عفونا العرب لا يعدونك. ربع المصالح لو تكثر مساير، لخلصت حاجاتهم يتركونك. وربع الوفاء لو هم قليلين، بس غير لو تنشر بعمارهم يشترونك. خطاك عند اللي يحبونك صغير، قبل التعذر عندهم يعذرونك. ومن يبغضك لو تفرش القاع نوير، أدنى تغلط بحقهم يفضحونك.
1: على الخليجية.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقي، وأنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين البدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: أشعار فزار على الخليجية.
1: أشعار فزار على الخليجية.
2: على عيوني غمامة حزن تمطر هموم، ولم بتت في خفوقي غير عشب القهر، والحال هذا لو يطول معاي ويدوم أخاف يزرع بساتين ويكون نهر يسارقه من عيون المحب حمدان. نوم الليل رجع عليه النوم له السهر، له السهر دام قلبي من غلاك محروم، وأنا في حبك أذوب وعاشق ومنبهر. العام كنت استلذ الشوق في كل يوم، واليوم ما غير مرة واحدة في الشهر تروم. تزعل علي لكننا مروم، لا يمكن أزعلك في سر ولا جهر، جمالك المحتشم خلاك شخص محشوم، وعفافك النادر يزيدك في عيني طهر مثل القمر، نور وجهك في الظلام الكتوم، وإذا تبسمت مثل الشمس عند الظهر، ولو إن عمري مهر قربك أنا قبل أسوم، أنا اللي بسوق العمر لجلك مهر، ولا تصير خصمي أنا ماني بهاب الخصوم، وشلون هاب البشر وأنا مهاب الدهر، الله خلقني على الدنيا حصان عزوم، عسفني محمد المكتوم وأنا مهر، ولو النجومية تورث عيال النجوم من باب حب الظهور الشخص منهم ظهر، الشهرة تغير العالم بوجه العموم، لكن ما غيرت حمدان يوم اشتهر.
0: أشعار فزار على الخليجية.
1: أشعار فزار على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: ثمان هي الساعة في استديوهات دانة الأثير وصباح الخير.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
2: حين وحدنا زايد وراشد وإخوانهم كان بناء الإنسان هدفهم، وكانت سعادة الناس مسعاهم.
3: نحن وأبنائنا صوروا لهذا الوقت مثل ما صوروا أهلنا على ما هم فيه من ما ينقصوا، وحافظوا عليه أن نكون نحن كذلك، محافظتنا عليه بقدر قدرتنا وإمكانياتنا، كذلك مضافة على ما قدموه أسلافنا.
2: ورث الأبناء رؤية آبائهم، فأصبح قادتنا اليوم امتداداً لرؤيتهم ليكملوا المسيرة المباركة لمؤسسي وحدتهم.
4: لازم نستثمر في هذا الإنسان أكثر فترة ممكنة، أكبر كمية ممكنة، ليخدم هذه البلد أطول فترة ممكنة. أنتوا أحرار، أنتوا عيال البلد الأصيل، أنتوا عيال زايد، أنتوا عيال الإمارات، أنتوا مستقبل البلد، أنتوا مستقبل البلد.
2: قادة الإمارات اليوم هم رجال زايد.
5: بقيادة محمد بن زايد نحن عندنا جيش الحمد لله نفتخر فيه، ونفتخر بآبائهم وأمهاتهم اللي ربوهم وجعلوا منهم هذه الرجال.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ودرجات الحرارة مرتفعة ومتقاربة ما بين العواصم الخليجية، والبداية من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 27 38 المنامة 28 31 الدوحة 27 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 37 أما الكويت 27 36 وأخيرا الرياض 25 40
0: هو الخليج على الخليجية.

0: ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: دنيا الشعر عندي مباديها، أعرف أولها وتاليها، ما تنرفع راية شعر ولا قوة يميني ليتعليها. حب الرمك يجري بشراييني، أحبها وأحب طاريها، أقسم بها الرحمن في كتابه سبحان بعلمه مسويها. العاديات الاسم للصورة حلف بها وهذا مغليها، وفي الغاشية آية لمن فكر والهين مذكورة بتاليها. وما ينحلف إلا ترب غالي هو الذي ذكرها وهو مسميها. ظهورها عز وشرف تالد، وبطونها كنز المحبيها. وليه ما يعرف الخيل يظلمها، واهل الجهل صقور تشويها. والموريات اللي حوافرها تجدح شرار النار توريها. وإذا المدى طول بقوتها تزيد ما شي يهديها. تشهد لها القدرة على القدرة، وتشهد لها الدنيا ومن فيها. قضيت عمري في مودتها، أحبها ولا أقدر أخليها. يا كم من صحراء ومن غابة قطعتها وأنا أجديها، ويا كم بأفكاري أحاورها لو نختلف أرجع وراضيها. تعرفني وتعرف أسلوبي، والخيل تفهم طبع راعيها. فيها الذكاء والعرف والفطنة، بلا كلام أفهم وحاكيها. وإن غبت عنها دورت عني، ريحة ثيابي بس تكفيها. هي مثل شعري ومثل تفكيري، حرة ولا شيء يساويها. عطيتها لي مر من عمري، واللي بقى من العمر بعطيها.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
3: الخليجية
1: 1-0-0-9.
4: انتظروا The Big Day Out، اليوم الترفيهي المميز من الخليجية 1-0-0-9 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبو ظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة. من أبو ظبي إلى دبي، ومن الشارقة إلى رأس الخيمة، نجتمع في The Big Day Out لجزيرة ياس أبو ظبي. سنقدم 7,000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية، بمعدل 1,000 تذكرة لكل إمارة، لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث. استمتع بتجربة استثنائية في عالم فيراري جزيرة ياس أبو ظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبو ظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وولد جزيرة ياس أبو ظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وولد جزيرة ياس أبو ظبي. للتسجيل زوروا الموقع 1009.ae. The Big Day Out، احتفال واحد يوم لا ينسى.
5: فخورين إن جزء من بيوتكم وراح تعيشونها كل يوم. كوكر صنبور واحد يعطيكم ماي مغلي بارد أو غازي، ولا تشلونها من الماي والفلاتر بعد اليوم. الحياة الحلوة تبدأ من التفاصيل الصغيرة، خلوها أسهل مع كوكر. حياكم الله في صالة كوكر بدبي، أو اكتشفوا الفرق على كوكر.ae.
6: ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كلياً، مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة، وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر، وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضاً بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة، مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهماً فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط الشروط والأحكام. في شهر مايو تعود سلسلة مع غروب الشمس 2026 إلى جزيرة العديريات، سواء كنت من محبي الجري أو السباحة أو ركوب الدراجة أو التزلج، بانتظارك أمسية مليئة بالطاقة لك ولعائلتك وأصدقائك ومناسبة لجميع الأعمار والقدرات. انضم إلينا في عطلتين مميزتين 19 و17 من مايو، من التحدي وكسر الأرقام إلى الاستمتاع بالأجواء الرائعة، كل هذا بانتظارك في سلسلة مع غروب الشمس 2026. للمزيد من المعلومات زر حديريات island.ae.

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين.

0: عشتك سلمتي عشتك.
1: بودكاست استكانة.
2: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة.
3: سعادة علي بن ثالث.
4: لما أنت تشوف صورة تذهب إلى مكانين، يا تذهب للعين أو تذهب للعقل.
3: البروفيسور أحمد الشامسي.
5: هل احنا قدمنا أفضل علاج موجود على وجه الأرض لهالمرضى؟ أو نعم.
3: سعادة جمال بن حويرب.
6: العلم هو الفارق، قوة العصر الذهبي الإسلامي ليست في جيوشك ولا في مساحة الجغرافية الكبرى، كانت قوتهم في العلم.
3: شريف بشارة.
7: ابتدينا نشتغل على الإكسبانشن بتاع شركات العربية للطيران خارج دولة الإمارات وخارج إمارة الشرق.
3: محمد عبد المجيد صديقي.
8: إذا في مجال أنا أطلب ساعات من عند بهبهاني في الكويت وأجيبهم هني وأبيعهم في دبي.
3: سعادة الدكتور منصور العوار.
9: دائما أضرب مثل للجامعات الذكية بأن لفريق الرياضة، أقول لهم المعلم في التعليم الذكي هو مدرب.
3: كابتن طيار خلفان المزروعي.
10: فهمني أخوي عبد الله، حسيت بقيمة الوطن، بقيمة الأمان اللي نحن عايشين فيه، حسيت بقيمة أن عندي جواز أقدر أسافر فيه وسير ورد.
3: سعادة مشعل جلفار.
11: الحمد لله قادتنا علمونا أمور كثيرة نحن اليوم نقدر نطبقها، ضروري اليوم نقدر نطبق سرعة الاستجابة بأسرع وقت. اليوم المؤشر الاستراتيجي للمؤسسة سرعة الاستجابة.
1: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: بودكاست استكانة الخليجية 1009.

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: اشتقت يا وقتي الفاني الفترة صباي، سأمت منك ومن أيامك الجافية، ذكرت صبحي بطيشه وانبساطه مساي، وخن جروحي من فراقه ما هي شافيه، جفاني الضحك بفراقه وطول جفاي عن وصل ناس مشاعرها معي دافيه، القلب يغرق جروحي ما يبين خفاي، لكنها في ملامح نظرتي طافيه، اقول لا لا حد منكم يدور رجاي، أجبرني الوقت ردد لائي النافية، يوم البحر كنت أحسبه يوم أطالعه ماي قبل أسبحه واكتشف أسرارها الخافية، ويوم إن صابع كفوفي أكثر من صدقاي قليل، لكن عيوني برضى غافية، لله معطي ولا تحسب يميني عطاي، وافي ولا قدم إلا مدة وافية، أنظر لقدام ما طالع بعيني وراي، أودع المقفية واستقبل اللافية، وابني بيوت الشعر واسس قواعد بناي، ما نيب من يبتلش بالوزن والقافية، وشب ناري وغيري يقتبس من سناي، ومد بالنور ناس النارهم طافية، واخدم بنفسي قبل لا يخدمون أخوياي، وأنا لو أشر تكون إشارتي كافية، ثنتين يقدر بها الإنسان يكسب رضاي، البسمة الصادقة والنية الصافية، وثنتين دايم تسبب في حياتي شقاي، دمع الفقارة وشكل قدامها الحافية، يلا عساني مجرب عند ربعي غلاي، وسالك الستر والتوفيق والعافية.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: خلكم مستانسين ويانا على 1009
4: الخليجية.

0: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio rsvp.com، الفرصة تناديك.
1: من عام 1970 أوكوكر علامة الثقة والراحة اليومية بكل مطبخ. صنبور واحد يعطيكم ماي مغلي بارد وغازي وماي مفلتر دايما بين ايديكم. وقتكم أغلى من انه يضيع بين الغلي والفلترة والتبريد. خلوه مع أهلكم وأحبابكم. زورونا في صالة كوكر بدبي أو اكتشفوا المزيد على كوكر.ae.
0: أهلا بك في صيف رائع مع سويست. تمويل بدون فوائد وبلا ضريبة مع دفع بعد 6 أشهر. انطلق مع سيارتك العملية الجديدة من سويست مع توفير يصل إلى 34,000 درهم وضمان 1,000,000 كيلومتر وتأمين مجاني وتظليل مجاني وعقد خدمة ل3 سنوات وعروض صيفية حصرية في صالاتنا. زر أقرب معرض سويست أو اتصل على 800 سويست. سويست حصريا من قبل مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: 9 الصبح في استديوهات الخليجية 1009.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
0: الخليجية 1009.
2: محمد بن راشد آل مكتوم، صاحب الهمة العالية والمبادئ السامية.
3: نحن أقوياء ومثابرين، وللموج لما يثابر صبر عجيب عجيب عجيب عجيب. يا ذا البعيد القريب، الليل لا زال عابر، الليل لا زال عابر.
2: أمسك برسن الرؤية في الميادين الراقية، بأفكار كالعاديات تسابق الأزمان فتسبق الثانية.

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: ودرجات الحرارة مرتفعة ومتقاربة ما بين العواصم الخليجية، والبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 27 38 المنامة 28 31 الدوحة 27 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 37 أما الكويت 27 36 وأخيرا الرياض 25 40.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: يا طير يلي جناحينك إعراض وعظمك جلال وعيونك إحداد ويدينك خناجر يشكر الريش، كملك تصيد الحباري والقطا بين وختال، ومن علم يديك تبطش لا طواها الجوع وتعيش. هذا انت عقب السما الرحبة وراس المرقب العال، فوق الخشب في دجا برقة على خده نقاريش، ما كان الأرض انطوت لك وانت في علياك رحال، ولكنك اللي مخاليبه عطيبة في المخايش، في اللحظة هلي جرحك الجوع فيها واشهب اللال، يوم انك الساطي الجراح كل الزهو والطيش، صادق حمامة ورعشة تجنحة وسلوك وحبال منصوب تل الوحش مثلك شرابيك وعكاريش. انا ادري انك حزين من السبوق وموت الامال، وانك ولفت الظلام وقربت منك الخفافيش، يا وجد قلبك على المرقاب ولا روس الأقذال، في ماكر تشتهر منها الحرار ويشهر الريش، ومعانق النود يا عوق العزوم وراحة البال، ومفارق البرقع الظلمة ورغبات الدراويش. حريتك يا النداوي في سماك العز والمال، واغلى من الدر والدانات في قلوب الطواويش. يا حر ذكرتني بعين بها تكفخ وتختال، واشغلتني بلا صيل من الطيور وبلا كاديش، لعل يسقي وطن فرحة عيوني كل همال، ويحل فيها الربيع وترتوي فيها المعاطش.
0: أشعار على الخليجية.
1: على الخليجية. أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
4: أبا أطلع بطاقة إضافية لبنتي الصغيرة عشان تدير مصاريفها، ما عندي وقت أسير البنك.
5: ما تحتاج تروح، استخدم e&money.
4: e&money
5: هي هو تطبيق للخدمات المالية الرقمية، وحتى ما تحتاج حساب بنكي عشان تستخدمه.
4: صدق؟
5: تقدر تطلع بطاقة إضافية لبنتك وهي تصرف بس من المبلغ اللي أنت تضيفه على بطاقتها. بس نزل التطبيق، سجل بهويتك الإماراتية واطلب بطاقة إضافية لعيالك في دقائق. أمورك طيبة مع e&money، تطبق الشروط والأحكام.
3: أهلا بك في صيف رائع مع سويست، تمويل بدون فوائد وبلا ضريبة مع دفع بعد 6 أشهر. انطلق مع سيارتك العملية الجديدة من سويست مع توفير يصل إلى 34,000 درهم وضمان 1,000,000 كيلومتر وتأمين مجاني وتظليل مجاني وعقد خدمة ل3 سنوات وعروض صيفية حصرية في صالاتنا. زر أقرب معرض سويست أو اتصل على 800 سويست. سويست حصريا من قبل مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت فما بخلت، بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير. حتى

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
1: الخليجية الإماراتية 1009.

0: على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية. ياخر طموحاتي وذروة حنيني، تلبس على فالك وأنا بفالي أموت، أموت في اللبس الخفي المبيني والشعر لا منه تناثر على الكوت. ياخر طموحاتي وذروة حنيني، تلبس على فالك وأنا بفالي أموت، أموت في اللبس الخفي المبيني والشعر لا منه تناثر على الكوت. الصورة اللي بين خدك وبيني تقول يا السكر تعال المس التوت في عيونك اللي تحتها شامتيني. خيل العرب في معركة عين جالوت، كل شيء يتمنى يشارك فيني، الأرض والأشجار والبحر والحوت. يا مبرأك يا مظلمك يا ظنيني، مضاعلك ضايع ولا فاتلك فوت، اكسر رجال ان شاف حسنك يليني، ويبنت في جنبك تحول لطاغوت. خذني معك بلاك انا ما يبيني، يا شعر وراشد ويا سحر هاروت. هذه منياتي يا مبعثر سنيني، الود ودي نجتمع لو بتابوت، ودي احطك يا حبيبي في عيني وسكر عيوني عليك انت واموت، وادخل مع قبر الغرام الحزيني واسمع تناهيت المحبة بلا صوت.
1: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية.

0: الأثير.
1: انتظروا The Big Day Out، اليوم الترفيهي المميز من الخليجية 1009 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبو ظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة. من أبو ظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة، نجتمع في The Big Day Out لجزيرة ياس أبو ظبي. سنقدم 7000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1000 تذكرة لكل إمارة، لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث، استمتع بتجربة استثنائية في عالم فيراري جزيرة ياس أبو ظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبو ظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. للتسجيل زوروا الموقع 1009.ae. The Big Day Out، احتفال واحد يوم لا ينسى.
2: في أي وقت وأي مكان، تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
3: ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كليا مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة، وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضا بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات، جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
4: فخورين إن جزء من بيوتكم وراح تعيشونها كل يوم. كوكر، صنبور واحد يعطيكم ماي مغلي بارد أو غازي، ولا تشلونها من الماي والفلاتر بعد اليوم. الحياة الحلوة تبدأ من التفاصيل الصغيرة، خلوها أسهل مع كوكر. حياكم الله في صالة كوكر بدبي، أو اكتشفوا الفرق على كوكر.ae.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: 10 الصبح على ساعة الخليجية دانت الأثير.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
2: الخليجية 1009.
3: شاعر الوطن، سد في المحن، بإحساس وإبداع وفن، وإبداع وفن.
4: شاعر وشعري وارثه ورثه، من ساس أعسف بحور الشعر قبل امتطيها واطلع على قمه مطاليع قرناس وروس الجبال العاليه أعتليها.
5: بأيادي قيادة ترسم للمستقبل بيتا وسكن.
6: حنا عيال الشيخ زايد، هل الخير وهل الحسم للي مطول عناده لنا على كوكب هل الأرض تأثير، والشعب يبلغ غايته باجتهاده في خدمه الدولة الطوال. الأشابير من شعبنا فيهم صمود وإرادة، صمود
3: وإرادة. وتبني للأجيال قادم الأيام بأغلى ثمن.
7: هذا إمام الطموحات الأمامية، وبالغ المستحيل وصانع الفارق.
5: بنظرة بعيدة تتجاوز المكان والزمن.
4: من شرفة القصر أناظر خلف الأسواري، وجيه ناس عسى ربي يوفقها ويزيد عزمي بفعل الخير وصراري في خدمة بلاد برق العز بارقها.
3: ولنردد شعرا وفعلا.
6: هنا هنا إلى الأمام، هنا هنا هنا هنا هنا هنا إلى القمم، هنا هنا هنا هنا هنا هنا كف السلام، هنا هنا هنا هنا هنا هنا دق الخشم.
5: نفديك بالأرواح يا وطن،
3: نفديك بالأرواح يا وطن.

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: ودرجات الحرارة مرتفعة ومتقاربة ما بين العواصم الخليجية، والبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 27 38 المنامة 28 31 الدوحة 27 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 37 أما الكويت 27 36 وأخيرا الرياض 25 40
0: هو الخليج على الخليجية.

0: الأثير.
1: الخليجية جيست في ضيافة الخليجية.

0: جيست
1: في ضيافة الخليجية.
0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
2: على الخليجية.
3: محتار قلبي بريمية من الحوري، ليل المعنى ميدل في دايلها، تمشي بدرب المحبة من ضياء نوري، وتخاف نار اشتياقي من شعايلها. انته لهب حسنك اللي وقد شعوري، يتحمل النار من وقد فتايلها، في مبتداها شرارة دون محظوري، تصبح حرائق ما تطفيها مخايلها،
4: تصبح حرائق ما تطفيها مخايلها.
3: هذا السعير الذي في مهجتي يوري، من سحر عينك وكله من فعايلها، كتمت لعاد شوق عنك مستوري، وغصب جرت بالبكاء دمع حايلها. يا زين تعلم درب الحب مخطوري، ولا عرفت النهاية من هوايلها، تبغين حب بريء بغير مقدوري، أنا البراءة تعجزني حمايلها. أنا مريض المحبة وانت دكتوري، إلى متى فرصني علاج تجلها.
0: أشعار في القمة
2: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
2: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.

0: دانة الأثير.
1: خلاص لا حب لا سهر بطنك بالطفل،
2: لكن تتنوي كل أكل لك تنشبك مثل الطفل.
3: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يومياً في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم، وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجاً إعلانياً احترافياً إضافة لحملتك التسويقية فوراً مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio rsvp.com، الفرصة تناديك.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: يعيشون يعيشون.
1: بودكاست استكانة.
2: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة.
3: سعادة مروان لطفي.
4: كل البنوك والمؤسسات المالية رابطة معنا اليوم، فلما بكبسة زر تاخذ تقرير واحد في جميع التزامات اللي على مروان.
3: السيد ممدوح خير الله.
5: فترة الثمانينات كانت البي ام دبليو عندها 4 مدارس في العالم للتدريب، واحدة منهم كانت في إمارة الشرق.
3: معالي الدكتور عبد الله بن حيف النعيمي.
6: سمو الشيخ محمد بن زايد وضع كل ما يمكن أن يرعى من موازنات من عمل دؤوب بأن يوفر لك الغذاء.
3: محمد عبد المجيد صديقي.
7: وصلنا لمرحلة أن نقدر نصلح أكثر من 40,000 ساعة في السنة.
3: سعادة الدكتور منصور العوار.
8: الشاعر يقول: ولا تجعل الشورى عليك غضابة فإن الخوافي قوة للقوادم.
3: سعادة مشعل جلفار.
9: نحن لله الحمد يعني عن طريق مركز رفعة القيادة والسيطرة بالتعاون مع قيادة العامة شرطة دبي موجودين في مركز التحكم اللي عندهم.
1: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: بودكاست استكانة.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية. أنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقة، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته، عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يا ماخذ الأول بحسنك على فصلك، قلبي إلى رحت ولا جيت لك مرقى، الشوق وسط الحشا كأنه مخصص لك، غلاك ثابت ما هو ينزل ولا يرقى، يناوي البعد لا تجرحني بنصلك، ترى المحبين في بحر الهوى غرقى، ومدامك مصمم مصمم فمن أصلك، الطيب إنك تراعي كبدي الحرقى، أرجوك قبل الوداع أريد من مصلك جرأة تخفف علي لناحة الورقة، عضوية القلب ما تقدر على فصلك، ما دمت في القلب ثابت كنك البرقة، أقول مرخوص والخفاق يرخص لك، لو وصل يرضك وصلك لي سما زرقة، أغلاها للوصل ما دامك على وصلك، وإلى نويت الفراق أغلاها للفرقة.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة. أهلا بك في صيف رائع مع سويست، تمويل بدون فوائد وبلا ضريبة مع دفع بعد 6 أشهر. انطلق مع سيارتك العملية الجديدة من سويست مع توفير يصل إلى 34,000 درهم وضمان 1,000,000 كيلومتر وتأمين مجاني وتظليل مجاني وعقد خدمة ل3 سنوات وعروض صيفية حصرية في صالاتنا. زر أقرب معرض سويست أو اتصل على 800 سويست. سويست حصريا من قبل مجموعة اللي تلقى بضع. تطبق الشروط
1: للعوائل اللي عيالهم ملانين.

0: شو في ما يسمع عنيد، ما في مكان من بيتنا قريب، ما ياخذ كل هالوقت العجيب. الجواب ياس،
1: سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: الساعة 11 في استديوهات الخليجية دانت الأثير.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
0: الخليجية 1009.
2: محمد بن راشد آل مكتوم، صاحب الهمة العالية والمبادئ السامية.
3: نحن أقوياء ومثابرين، وللموج لما يثابر صبر عجيب عجيب
4: عجيب.
3: يا ذا البعيد القريب، الليل لا زال عابر،
4: الليل لا زال عابر.
2: أمسك برسن الرؤية في الميادين الراقية، بأفكار كالعاديات تسابق الأزمان فتسبق الثانية.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ودرجات الحرارة مرتفعة ومتقاربة ما بين العواصم الخليجية، والبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 27 38، المنامة 28 31، الدوحة 27 39. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 37، أما الكويت 27 36، وأخيرا الرياض 25 40.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية. يا ليت شوقي تسمعه يقنعك ولا تقنعه، لقلب ما يصبر بلاك يمودعه لا تودعه. الغيم يترش المطر، عمري على طرف أصبعه ما بين قيضه والشتاء، فصل الخريف يروعه. دور لي وعطني حلول، أبغيك حظي تصنعه، يمشي على رغبة حناني خاب القدر ما طوعه. ينظف هو تنشقه قلبي، عني النسخ لا تقطعه، حكم ضميرك في مصيري لباب وصلك شرعه.
2: الخليجية.
3: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم، وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا، مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio rsvp.com، الفرصة تناديك. ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كليا، مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضا بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة، مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالاً وأفعال، أقوالاً وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
1: الخليجية الإماراتية 1009.

يا هوا يمعنا سوا طيب يا هوا يمعنا سوا طيب يا هوا يمعنا سوا.

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية. إذا طاحت الوردة من يدينك اتركها، لأنها إذا طاحت من يدينك ارتاحت، وإذا طاحت الدمعة من عيونك امسكها، أخاف المقام يطيح معها إذا طاحت، ولا تقتفي لك فرصة منت مدركها، تصبر ترى فرصتك للحين ما تاحت، وإذا مرتك فرصة وتقدر تملكها أخذها عوض في فرصة قبلها راحت. غيوم السماء وسط السماء بيد سامكها، ما هو شرط تمطر لك لو بروقها لاحت، ونفوس الرجال النخوة اللي تحركها، لو صدورها بسرارها ما بعد باحت. ألم تعلم أن جدودنا في معاركها تضحي بالأنفس العفيفة إلى صاحت.
1: أشعار فساع على الخليجية.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعار إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة. أهلا بك في صيف رائع مع سويست، تمويل بدون فوائد وبلا ضريبة مع دفع بعد 6 أشهر. انطلق مع سيارتك العملية الجديدة من سويست مع توفير يصل إلى 34,000 درهم وضمان 1,000,000 كيلومتر وتأمين مجاني وتظليل مجاني وعقد خدمة ل3 سنوات وعروض صيفية حصرية في صالاتنا. زر أقرب معرض سويست أو اتصل على 800 سويست. سويست حصريا من قبل مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: 12 الظهر على دانة الأثير.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
2: حين وحدنا زايد وراشد وإخوانهم كان بناء الإنسان هدفهم، وكانت سعادة الناس مسعاهم.
3: نحن وأبنائنا صوروا لهذا الوقت مثل ما صوروا أهلنا على ما هو فيه من ما ينقصه، وحافظوا عليه أن يكون نحن كذلك، محافظتنا عليه بقدر قدرتنا وإمكانياتنا، كذلك مضافة على ما قدموه أسلافنا.
2: ورث الأبناء رؤية آبائهم، فأصبح قادتنا اليوم امتداداً لرؤيتهم، ليكملوا المسيرة المباركة لمؤسسي وحدتهم.
4: لازم نستثمر في هذا الإنسان أكثر فترة ممكنة، أكبر كمية ممكنة، ليخدم هذه البلد أطول فترة ممكنة. أنتوا أحرار، أنتوا عيال البلد الأصيل، أنتوا عيال زايد، أنتوا عيال الإمارات، أنتوا مستقبل البلد، أنتوا مستقبل البلد.
2: قادة الإمارات اليوم هم رجال زايد.
5: بقيادة محمد بن زايد نحن عندنا جيش الحمد لله نفتخر فيه، ونفتخر بآبائهم وأمهاتهم اللي ربوهم وجعلوا منهم هذه الرجال.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ودرجات الحرارة مرتفعة ومتقاربة ما بين العواصم الخليجية، والبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 27 38، المنامة 28 31، الدوحة 27 39، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 37، أما الكويت 27 36، وأخيرا الرياض 25 40.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: أحبها لي والبدو والشوق قتال، منهم يميني للزمان وشمالي. البدو يا أصل العرب قول وافعال، أهل المروة والكرم والنزالي. وأحب أرض تنبت سيوف ورجال، أرض عزيزة عن صروف الليالي. وأحب شيخ صادق بفعل وأقوال، الشيخ زايد هو زعيم الرجالي.
3: الشيخ زايد هو زعيم الرجالي،
2: زايد سجله بالمفاخر والأفعال. عند العرب معروف أول وتالي، وهو القنص والهجن وأكون خيال، واسهر على فنجان بن وهالي. وأحب ظبي أكحل العين يفال، يشفيك شوفه من أريام الرمالي. واشقر طويل المعنق يشرح البال، له كل ما حان الهدد طاب فالي. في صحصح قفرة بها ليل معلال، في خايع ما فيه غير الغزالي. هناك تتجدد معاني وأمال، ورد خالي من همومي وسالي.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: انتظروا The Big Day Out، اليوم الترفيهي المميز من الخليجية 1009 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبوظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة. من أبوظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة، نجتمع في The Big Day Out لجزيرة ياس أبوظبي. سنقدم 7000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1000 تذكرة لكل إمارة، لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث، استمتع بتجربة استثنائية في عالم فيراري جزيرة ياس أبوظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبوظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وورلد جزيرة ياس أبوظبي. للتسجيل زوروا الموقع 1009.ae. The Big Day Out، احتفال واحد يوم لا ينسى.
2: فرصة استثنائية بانتظارك في قلب موتور سيتي. الاتحاد العقارية تقدم مشاريع تكايا ومرداد مع خطط دفع حصرية 30-70 متاحة لفترة محدودة فقط. ابدأ رحلة التملك العقاري اليوم مقابل دفعة بنسبة 5%. احجز منزلك بكل ثقة مع الاتحاد العقارية. تواصل معنا اليوم على 800 UP Sale أو تفضل بزيارة موقعنا up.ae.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
1: الخليجية الإماراتية 1009.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة.
2: الدكتور عادل سجواني.
3: صورة نمطية أن الدكتور عنده نوع من الفوقية والتكبر والإيجو لازم تطير.
2: الإعلامي محمد الحمادي.
4: فضيلة الإعلام أنه يحاول أن يكون محايد. هذه الفضيلة، لكن ليس هناك إعلام محايد.
2: سعادة ناعم الشرهان.
5: تقاعدي ما كان عن قناعة، ولكن كان مثل ما تقول يعني لي أمور ثانية ما أحب أذكرها، فقلت أنا بتقاعد. أنا دائما أميل لأبلة ناعمة أكثر من أي شيء ثاني.
2: ياسر القرقاوي.
6: هل عند أولادنا هذه الخبرات العالمية؟ هذا موضوع آخر.
2: الدكتور سليمان الهتلان.
7: سر نجاح أي إعلامي، وأنا لا أزعم النجاح، ولكن كفكرة أنه دائما لابد أن أكون متجدد.
2: سعادة ضرار بالهول الفلاسي.
8: النقد الساخر يخلق لك شعبية قوية، الشعبية جبارة بعد منه كيسوي، ولكن هو سلاح ذو حدين، يخلق لك أعداء.
2: الشيخ يعقوب يوسف الهوتي.
9: السعادة اللي عايشينها إلا الفضل لله تبارك وتعالى أولا وآخرا، ثم دعوات الوالدين وصبرهم أيضا. هل إحنا ما زلينا؟ لا، إحنا يمكن زلينا وأخطأنا في حقهم، لكن هم صبروا ودعوا.
2: سعادة مشعل جلفار.
10: خدماتنا إسعافية جليلة تقدم اليوم لجميع المرضى والمصابين الموجودين. ما نأخذ الموضوع كاستثمار أو نأخذ الموضوع إنه والله هاي خدمة بمقابل.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استكانة.

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: أشعار فزاع على الخليجية. ثلاث مرات وانت تدور فراقي، وثلاث مرات وانا اقول لا ترحل. الظاهر ان الغلا ما عاد له باقي، بيني وبينك اشوف الوضع مستفحل. عشرة زمن تجبر المشتاق يشتاقي، سحلتها بالهجر والوصل ما يسحل. عليك صابر وهذه قيمة اخلاقي، لان ارض الوفا دون الوفا تمحل. ولانك الغالي اللي حرك اشواقي، بمكحلات العيون اللي بلا مكحل. بالرقة انت الارق وذوقك الراقي، وبين الخصور النواحل خصرك الانحل. وقلوب عشاقك اللي كثر عشاقي، عيونهم نحل لان شفاتك المنحل. اصعب سؤال في حياة العاشق الشاقي، اللي طرحت عليك وما لقيت الحل. وشلون ترحل وحبك وسط لعماقي، وانا نويت الرحيل وما قدرت ارحل.
1: اشعار فزاع، اشعار فزاع على الخليجية.
0: اشعار فزاع على الخليجية.

نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يومياً في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجاً إعلانياً احترافياً إضافة لحملتك التسويقية فوراً مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio-rsvp.com، الفرصة تناديك. ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كلياً مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضاً بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهماً فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: الساعة 1 في استديوهات الخليجية 1009.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
0: الخليجية 1009.
2: شاعر الوطن، سد في المحن، بإحساس وإبداع وفن، وإبداع وفن.
3: شاعر وشعري وارثه ورثه، من ساس أعسف بحور الشعر قبل امتطيها واطلع على قمه مطاليع قرناس وروس الجبال العالية أعتليها.
4: بأيادي قيادة ترسم للمستقبل بيتا وسكن.
5: حنا عيال الشيخ زايد، هل الخير وهل الحسم للي مطول عناده لنا على كوكب هل الأرض تأثير، والشعب يبلغ غايتها باجتهاده في خدمه الدولة الطوالة. الأشابير من شعبنا فيهم صمود وإرادة، صمود
2: وإرادة. وتبني للأجيال قادم الأيام بأغلى ثمن.
6: هذا إمام الطموحات الأمامية، وبالغ المستحيل وصانع الفارق.
4: بنظرة بعيدة تتجاوز المكان والزمن،
7: من شرفة القصر أناظر خلف الأسواري، وجيه ناس عسى ربي يوفقها ويزيد عزمي بفعل الخير وصراري في خدمة بلاد برق العز بارقها.
2: ولنردد شعرا وفعلا،
8: هنا هنا إلى الأمام، هنا هنا هنا هنا هنا هنا إلى القمم، هنا هنا هنا هنا هنا هنا كف السلام، هنا هنا هنا هنا هنا هنا دق الخشم.
4: نفديك بالأرواح يا وطن،
9: نفديك بالأرواح يا وطن.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ودرجات الحرارة مرتفعة ومتقاربة ما بين العواصم الخليجية، والبداية من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 27 38 المنامة 28 31 الدوحة 27 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 37 أما الكويت 27 36 وأخيرا الرياض 25 40.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: طفى بريق العيون اللي جرح الغياب، رسم عليها الشحوب مهجر الغايبين، يمطر عليهم حنين القلب مثل السحاب، تعشق دروب الوصال اللي رواها الحنين، كل ما تراكت على صدري ونين المصاب، يسفح لها الدمع ليطول بعيني سجين، شوف انتظاري على طول المدى ايش جاب، يقدامي الحايرة وعيوني المستحين، واقع من الحلم واكبر من طموح الشباب، قصة روتها الليالي واختمتها السنين، كل الملامح مرايا والسوالف كتاب، في بعدهم كلهم في خاطري حاضرين، الناس والوقت دونك يا رفيع الجناب، والحظ لو جاء تغير وجهة الراحلين، والعذر لو كان وافي ما لمست العتاب، ولا برصمت حالي برجاء كلمتين، برجاء كلمتين.
0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
3: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي، ونصمم حملتك التسويقية المخصصة، ونمنحك أسعار إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة، ارتقي إلى الأفضل. انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كليا، مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة، وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر، وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضا بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة، مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقة، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان يحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.
2: مجد العالم.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: أشعار فزار على الخليجية.
1: أشعار فزار على الخليجية.
2: تعال تعال يا وجه السعد واشطب على الوجه البغيض، يا حيك وطلتك في وجهي بعد يا حيها، تنعشني انعاش الشفاء العاجل القلب المريض، يا أيها تدري يا لبيك انت وش يا أيها. تعال تعال يا وجه السعد واشطب على وجه البغيض، يا حيك وطلتك في وجهي بعد يا حيها، تنعشني انعاش الشفاء العاجل القلب المريض، يا أيها تدري يا لبيك انت وش يا أيها. ما انت بزي الناس واكتبها لك بخط عريض، تبغيني احلف لا ورب البيت ما انت بزيها، يلي غرامك في خفوقي من كثر قدره يفيض، النفس تندب حظها والعين تبكي حيها. من عوضك من عوضك اليا فقدتك، وان وجد كيف استعيض، وانت النهار وشمسه شجرة غلاي وفيها، هاجرت واصبح زولك في عيني يهاجرني وميض، يا أول جروحي دخيل الله من تاليها، أحيا على وصلك وموت في كل برد وكل قيض، تضمى مشاعر خاف قيلك وانت سبت ريها، لبيك يلي من عشقتك قمت أحس اني حضيض، يا مغوي نفسي ونفسي ذايبه من غيها، انا ادري ان كل الليالي سود والايام بيض، دامك معي ما همني في كثرها وشويها.
0: اشعار فزاع على الخليجيه.
1: اشعار فزاع

0: إدانة الأثير
1: 1009
0: الخليجية.
2: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم، وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio rsvp.com، الفرصة تناديك. ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كليا مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضا بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايماً في أكثر. تطبق الشروط.

0: ثنتين الظهر على ساعة الخليجية.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
2: الخليجية 1009.
3: شاعر الوطن.

0: سد في المحن بإحساس وإبداع وفن وإبداع وفن.
1: شاعر وشعري وارثه ورثه من ساس أعسف بحور الشعر قبل امتطيها واطلع على قمه مطاليع قرناس وروس الجبال العاليه أعتليها.
2: بأيادي قيادة ترسم للمستقبل بيتا وسكن.
1: حنا عيال الشيخ زايد هل الخير وهل الحسم للي مطول عناده لنا على كوكب هل الأرض تأثير والشعب يبلغ غايته باجتهاده في خدمه الدولة الطوال. الأشابير من شعبنا فيهم صمود وإرادة صمود وإرادة.
0: وتبني للأجيال قادم الأيام بأغلى ثمن.
3: هذا إمام الطموحات الأمامية وبالغ المستحيل وصانع الفارق.
2: بنظرة بعيدة تتجاوز المكان والزمن.
1: من شرفة القصر أناظر خلف الأسواري وجيه ناس عسى ربي يوفقها ويزيد عزمي بفعل الخير وصراري في خدمة بلاد برق العز بارقها.
0: ولنردد شعرا وفعلا.
1: هنا هنا إلى الأمام. هنا هنا هنا هنا هنا هنا إلى القمم. هنا هنا هنا هنا هنا هنا كف السلام. هنا هنا هنا هنا هنا هنا دق الخشم.
2: نفديك بالأرواح يا وطن.
0: نفديك بالأرواح يا وطن.

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: ودرجات الحرارة مرتفعة ومتقاربة ما بين العواصم الخليجية، والبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 27 38 المنامة 28 31 الدوحة 27 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 37 أما الكويت 27 36 وأخيرا الرياض 25 40
0: هو الخليج على الخليجية.

0: في ميدان الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا سحابه قدرها فوق السحاب، لا يصيبك باس يا بحر الندى، تحت غيثك كل أنواع الشراب، الحياة لأهلك وموت المنعدى، عذبه لجارك وللعادي عذاب، كم سقيت المعتدي طعم الردى، يا يد فيها الشجاعة ما تهاب، يا يد فيها الشجاعة ما تهاب، كل غالي لجلها يعلف فدا، تحملين الضر عنا والصعاب، وتدفعين الضيم لين آخر مدى، في سطور المجد خطيتي كتاب، كل حرف فيه بالعز ابتدى، كم مسحتي دمعة تشكي مصاب، كم رحمتي من له الضر اهددى، من كريم يملك قلوب ورقاب، كل صوت بعد صوته له صدى، تختلف الآراء على أمر الصواب، بس عنكم تتفق حتى العدا، انت زايد انت الأول والمجاب، وانت الحامي إذا خوف بدأ، الشعر يرفع لذي ماله جناب، والشعر يخفض عزيز سيدا، بس مع زايد تلخبط في الحساب، لأن باسم الشعر عز وبهشدة لك تغني لي يزينها الخباب، ويعلك السالم على طول المدر.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعار إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

0: الخليجية الإماراتية،
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين، بهمة عالية لا تلين ولا تستكين.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة. سعادة علي بن ثالث.
2: لما أنت تشوف صورة، صورة تذهب إلى مكانين، يا تذهب للعين أو تذهب للعقل.
1: البروفيسور أحمد الشامسي.
3: هل احنا قدمنا أفضل علاج موجود على وجه الأرض لهالمرضى؟ أو نعم.
1: سعادة جمال بن حويرب.
4: العلم هو الفارق، قوة العصر الذهبي الإسلامي ليست في جيوشه ولا في مساحة الجغرافية الكبرى، كانت قوتهم في العلم.
1: شريف بشارة.
5: ابتدينا نشتغل على الإكسبانشن بتاع شركات العربية للطيران خارج دولة الإمارات وخارج إمارة الشرق.
1: محمد عبد المجيد صديقي.
6: إذا في مجال أنا أطلب ساعات من عند بهبهاني في الكويت وأجيبهم هني وأبيعهم في دبي.
1: سعادة الدكتور منصور العوار.
7: دائما أضرب مثل للجامعات الذكية بأن لفريق الرياضة، أقول لهم المعلم في التعليم الذكي هو مدرب.
1: كابتن طيار خلفان المزروعي.
8: فهمني أخوي عبد الله، حسيت بقيمة الوطن، بقيمة الأمان اللي نحن عايشين فيه، حسيت بقيمة أن عندي جواز أقدر أسافر فيه وسير ورد.
1: سعادة مشعل جلفار.
9: الحمد لله قادتنا علمونا أمور كثيرة نحن اليوم نقدر نطبقها، ضروري اليوم نقدر نطبق سرعة الاستجابة بأسرع وقت. اليوم المؤشر الاستراتيجي للمؤسسة سرعة الاستجابة.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استكانة.

مغبونة عجزت أداوي أهات الشعوب وفكرة التسليح وإذا جيت أشعل أهرام الظالم يموت فرحان.

0: خير الكلام من أشعار فزاع.
1: الخليجية الإماراتية،
2: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين، بهمة عالية لا تلين ولا تستكين.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: تفرقنا السنين ونجتمع والجرح نفس الجرح، على درب الفراق دموعنا تسبق خطاوينا. شرحت ظروفنا للوقت لكن ما فهم للشرح، صبرنا والصبر جمرة ورا الأضلاع كاوينا. ترى وجه المتيم لو تبسم لا تحسبه مرح، أمانيه التهاوى من عيونه مثل مانينا. بنى من ذكرياته في محيط العاطفة كم صرح، لكن هاج المحيط وما لقاله ساحل أمينا. يا ناس العيد ما له لون ولا له طعم ولا له فرح، وإذا قلت وش الأسباب قلت الله يعافينا. نلوم الوقت والقصة ما تبغي جمع ولا طرح، لأن العيب من ربي خلقنا ساكن فينا.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على

0: 9.
1: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio rsvp.com، الفرصة تناديك. أهلا بك في صيف رائع مع سويست، تمويل بدون فوائد وبلا ضريبة مع دفع بعد 6 أشهر. انطلق مع سيارتك العملية الجديدة من سويست مع توفير يصل إلى 34,000 درهم وضمان 1,000,000 كيلومتر وتأمين مجاني وتظليل مجاني وعقد خدمة ل3 سنوات وعروض صيفية حصرية في صالاتنا. زر أقرب معرض سويست أو اتصل على 800 سويست. سويست حصريا من قبل مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: الخليجية، والساعة الحين 3 الظهر.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
2: حين وحدنا زايد وراشد وإخوانهم، كان بناء الإنسان هدفهم، وكانت سعادة الناس مسعاهم.
3: نحن وأبنائنا صور لهذا الوقت، مثل ما صوروه أهلنا على ما هو فيه من ما ينقصه، وحافظوا عليه أن نكون نحن كذلك، محافظتنا عليه بقدر قدرتنا وإمكانياتنا، كذلك مضافة على ما قدموه أسلافنا أسلافنا.
2: ورث الأبناء رؤية آبائهم، فأصبح قادتنا اليوم امتداداً لرؤيتهم، ليكملوا المسيرة المباركة لمؤسسي وحدتهم.
4: لازم نستثمر في هذا الإنسان أكثر فترة ممكنة، أكبر كمية ممكنة، ليخدم هذه البلد أطول فترة ممكنة. أنتوا أحرار، أنتوا عيال البلد الأصيل، أنتوا عيال زايد، أنتوا عيال الإمارات، أنتوا مستقبل البلد.
2: قادة الإمارات.

0: اليوم هم رجال زايد
1: بقيادة محمد بن زايد. نحن عندنا جيش الحمد لله نفتخر فيه ونفتخر بآبائهم وأمهاتهم اللي ربوهم وجعلوا منهم هذه الرجال.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ودرجات الحرارة مرتفعة ومتقاربة ما بين العواصم الخليجية، والبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 27، 38، المنامة 28، 31، الدوحة 27، 39. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28، 37، أما الكويت 27، 36، وأخيرا الرياض 25، 40.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: إشعار على الخليجية.
1: على الخليجية.
2: إشعار.
1: إشعار.
2: على الخليجية.
3: على ذاك الطريق اللي سريته من 3 سنين تراودني من الذكرى علوما واتهجاها يحرك هاجسي حس القصيدة وعزف التلحين وعيش بجو ثاني والقوافي تطلب أرضاها مع ساعة تعادل في دقايقها من 60 ونحسبها ثواني والزمن يمشي بمجراها بها لحظات لو مرت على راكان بن حثلين نساسيرة عذاب في سجون الترك قضاها ولا مذكر بيوم كان جيته مرة ومرتين مغير أشواق حول القلب بحضورها عزمناها بليلة ما حضر فيها معد صاحب وله خصمين شروق الشمس بالوجنة وليلا في مقفاها سريتها للضياع إلى مكان ما ولا أذكر وين ولا نحسب متاهات الدروب اللي طويناها تمر لحظة ورا لحظة وكنا الحين غير الحين دروب الحب لو طالت أغني وأتمشاها مدى منها حضرت ليلة ترى كل الليالي تزين وعسى بحضوري تتحلى لياليها ودنياها وهي تامر على روحي بلا بكرة ولا بعدين فداها عمري اللي راح واللي باقي افداها كلام الحكمة المأثور اطلب علم لو في الصين ونطلب شوفها لو هي نهاية الأرض وقصاها إذا لي أمنية إذا لي أمنية ما بين بسمتها وحور العين قسم بالله أني في كل لحظة لا تمناها 3 سنين ما وجه بعدها يستثير العين تغلون الرمادي بعد فرقة وردي اشفاها تغير نبض قلبي عندما لدت وهب البين كأن القلب ينبض حسب وقفتها وممشاها لها يادل حضن خصرا كأنه ليل شهر 2 تشكل حسب بنية عودها ثم تلواها تلوى نحرها والكتف طاولنها من البردين كأنه يقول هذه غايتي الأولى ونهواها ولها مجرى العواطف في عروق الدم وسط الجين تكون منها دمي ومن منشأ خلاياها غلاها فاق لا فاق عمرها ما وصل 20 فكيف انطافت 20 بقدر أوصف غلاها وعلى ذاك الطريق اللي جمعنا من 3 سنين تراودنا حلوما بس أنا وياها عشناها حبيبة في فوادي اسمها مقسوم من نصين بسيط أنسى جميع الناس بس لا يمكن أنساها
2: أشعار
1: أشعار
2: على الخليجية
4: انتظروا The Big Day Out اليوم الترفيهي المميز من الخليجية 1009 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبو ظبي حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة من أبو ظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة نجتمع في The Big Day Out لجزيرة ياس أبو ظبي سنقدم 7000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1000 تذكرة لكل إمارة لتستمتع أنت وعائلتك مثل إمارتك وكن في قلب الحدث استمتع بتجربة استثنائية في عالم فيراري جزيرة ياس أبو ظبي أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبو ظبي أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي واستكشف عجائب المحيط في سي وورلد جزيرة ياس أبو ظبي للتسجيل زوروا الموقع 1009.ae The Big Day Out احتفال واحد يوم لا ينسى
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات الأسهم المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة فروقات أسعار تنافسية تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة التداول ينطوي على مخاطر عالية
6: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة للحصول على الرعاية الصحية التي تستحق اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
1: الخليجية الإماراتية. 1009.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
1: الخليجية الإماراتية. 1009.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية،
2: أشعار في الساعة على الخليجية.
3: مفروض لا قلت عني سالفة، قلني مع فعول الرجاجي لذكر أسماها، ما بيك لنته ولا غيرك يجاملني، أنا أكبر من النفوس ومن محاباها، في خاطرك شي لي تعال واسألني، لا تحكم بغيب نفسك وترضاها، لا تنوي إنك بأسلوبك تقللني، ترى الله يحاسب الناس بنواياها، وتراك منته بتفرحني وتزعلني، لأن الحقيقة حقيقة لو تناساها، به فرق بين تجاهلني وتجهلني، كبر البسيطة من أقصاها لأدناها، أنا اللي يعقول مثلك ما تحللني، الله خلق خلقه وميز مزاياها، خلقني بهالزمان اللي معلمني، كثرة حكاية الرجال وقلة أحلاها، تنزيل مثلك لقدري ما ينزلني، ما كل حاجة تمناها بتلقاها، في عيون بيض الوجوه الله مجملني، أنا أحشم أشنابها وأدس ملحاها، لا تعتذر لا تعتذر لي ولا ترجي تواصلني، ولا تلحق الذنب مدح وتقصر إخطاها، مدايح اللي سواتك ما توصلني، لو تمطر الأرض ما وصل السما ماها.
1: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية،
2: أشعار في الساعة على الخليجية.
4: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة. أهلا بك في صيف رائع مع سويست، تمويل بدون فوائد وبلا ضريبة مع دفع بعد 6 أشهر. انطلق مع سيارتك العملية الجديدة من سويست مع توفير يصل إلى 34,000 درهم وضمان 1,000,000 كيلومتر وتأمين مجاني وتظليل مجاني وعقد خدمة ل3 سنوات وعروض صيفية حصرية في صالاتنا. زر أقرب معرض سويست أو اتصل على 800 سويست. سويست حصريا من قبل مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط.
5: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ah.dubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
6: من عام 1970 وكوكر علامة الثقة والراحة اليومية بكل مطبخ. صنبور واحد يعطيكم ماي مغلي بارد وغازي وماي مفلتر دايما بين ايديكم. وقتكم أغلى من أنه يضيع بين الغلي والفلترة والتبريد، خلوه مع أهلكم وأحبابكم. زورونا في صالة كوكر بدبي أو اكتشفوا المزيد على كوكر.ae.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: الأربع هي الساعة على دانة الأثير.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: الخليجية 1009.
2: محمد بن راشد آل مكتوم، صاحب الهمة العالية والمبادئ السامية.
3: نحن أقوياء ومثابرين، وللموج لما يثابر صبر عجيب عجيب عجيب عجيب. يا ذا البعيد القريب، الليل لا زال عابر، الليل لا زال عابر.
2: أمسك برسن الرؤية في الميادين الراقية، بأفكار كالعاديات تسابق الأزمان فتسبق الثانية.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ودرجات الحرارة مرتفعة ومتقاربة ما بين العواصم الخليجية، والبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 27 38 المنامة 28 31 الدوحة 27 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 37 أما الكويت 27 36 وأخيرا الرياض 25 40.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: يا مرحبا يا معني خط الأقلامي، مثايل شوقتني في معانيها، حي المثايل يا سلالة نسل الأكرام، يا من بيوته عن الزلات يحميها من داثر الوقت. وهذا طبع الأيام، مرات تصفى ومرات الكدار فيها، كم وارد انضامي وصدر بالإحيامي، وكم وارد شرب من صافي مغانيها. لا تنظر اللي مضى وتعد الأيام، ارعى ربيع الزمان أول لياليها. حلو الليالي تعوض مر الأيام، ما يحسب الوقت ويفكر بماضيها. لو كان ما بي كتبته جفت أقلامي، من حرتي أبدع مثالي وغنيهم. رادار فكري يصور لي مضى زامي، في حندس الليل يوم ارتاح غافيها، يوم الخلايا تنام وفكرها نامي، حرام عيني لذيذ النوم يغفيها. حالي كما عش بصيف صابها الضامي، ولا كما وردة جفت سواقيها، نار الغضا والتواقد في بحر طامي، خالد وعيا مولحة يطفيها، ريما رعا في الفياض وزهر لوسامي، قايد خشوف اليوازي في مفاليها. برض المحيلة ولو توطالها قدامي، تزهي وتضحك له الدنيا ويحييها، سود الليالي مع صلفات الأيامي، ناخذ مجادمها ونترك دواليها. نمشي على درب ما توطاه الأقدامي، وإن وعرت الأرض يعجبني المشي فيها. لكن يا أخوي أنا ريت روياني وهو ضامي، هل كيف عطشان بياري سواقيها. ريح ضميرك ولو هايم به هيامي، حقا على اللي جرح نفسك يداويها. يا مفطر الوقت هذا شهر لصيامي، ترى ليلة القدر في آخر لياليها. يا زين هد الوحش في بعض الأيام، في ديرة جفرة عسرة مضاويها، أشقر طويل المعنق يبر العظامي، صوائد من فنادي الصيد يدميها. لكن يا شيخ هذا زمان كلها نعامي، الذيب جاية وشبعانة حصانيها، لو كان يبغي يغزر نابه الدامي، هل كيف تكسر جوارح ضواريها. وكل مخلوق على الدنيا فما دامي، لا بد ما تنهي مغازلها مطاويها. واخر كلامي بحرف السين واللام والميم والعين، تتلاها قوافيها.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.

0: إدانة الأخير
1: خلاص لا حب لا سهر ما تنقب الطفل
2: لكن تتنوي كل أكل لك تنشبق مثل الطفل
3: نعم الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط بادر فالأماكن تنفد بسرعة تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على راديو rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم راديو rsvp.com الفرصة تناديك
4: أبا أطلع بطاقة إضافية لبنتي الصغيرة عشان تدير مصاريفها ما عندي وقت أسير البنك
5: ما تحتاج تروح استخدم E&Money
4: E&Money؟
5: هي هو تطبيق للخدمات المالية الرقمية وحتى ما تحتاج حساب بنكي عشان تستخدمه
4: صدق؟
5: تقدر تطلع بطاقة إضافية لبنتك وهي تصرف بس من المبلغ اللي أنت تضيفه على بطاقتها بس نزل التطبيق سجل بهويتك الإماراتية واطلب بطاقة إضافية لعيالك في دقايق أمورك طيبة مع E&Money تطبق شروط والأحكام

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة.
2: سعادة مروان لطفي.
3: كل البنوك والمؤسسات المالية رابطة معنا اليوم، فلما بكبسة زر تاخذ تقرير واحد في جميع التزامات اللي على مروان.
2: السيد ممدوح خير الله.
4: فترة الثمانينات كانت بي ام دبليو عندها 4 مدارس في العالم للتدريب، واحدة منهم كانت في إمارة الشرق.
2: معالي الدكتور عبد الله بالحيف النعيمي.
5: سمو الشيخ محمد بن زايد وضع كل ما يمكن أن يضع من موازنات من عمل دؤوب بأن يوفر لك الغذاء.
2: محمد عبد المجيد صديقي.
6: وصلنا لمرحلة أن نقدر نصلح أكثر من 40,000 ساعة في السنة.
2: سعادة الدكتور منصور العوار.
7: الشاعر يقول: ولا تجعل الشورى عليك غضابة فإن الخوافي قوة للقوادم.
2: سعادة مشعل جلفار.
8: نحن لله الحمد يعني عن طريق مركز رفع القيادة والسيطرة بالتعاون مع قيادة العامة شرطة دبي موجودين في مركز التحكم اللي عندهم.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استكانة.

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: أشعار فزاع على الخليجية. سيداتي، آنساتي، سادتي، أنصفوني في تغطرس غادتي، واعذروني لا سكبت الدمع يا سيداتي، آنساتي، سادتي. سيداتي، آنساتي، سادتي، أنصفوني في تغطرس غادتي، واعذروني لا سكبت الدمع يا سيداتي، آنساتي، سادتي. حذروها من جنون أهل الهوى، واجبروها عن حكي نقادتي، عن سعادة خافقي قلولها أنها كانت سبب سعادتي. صارت الفرحة لها عادة، وأنا الحزن والهم صارت عادتي. المدينة من بعد هجرانها أظلمت، والشوق هز إرادتي. ذكريات الحزن في جدرانها، دمعة الحرمان فوق وسادتي. آه من ظلم المحبة وأهلها، سجلوا يا أهل الغرام إفادتي. وآه من حسادتي من بعدها، كيف عذري كيف من حسادتي. واعذروني لا سكبت الدمع يا سيداتي، آنساتي، سادتي.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: قررت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
3: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك، اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إماراتي فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. and دائما في اكثر.
4: في اي وقت واي مكان تداول العملات، الاسهم، المعادن مثل الذهب والفضه وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الامارات العربيه المتحده. فروقات اسعار تنافسيه، تنفيذ فائق السرعه، واكثر من 25 عاما من الخبره. حمل تطبيق CFI الان من جوجل بلاي واب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

0: صوت بلا صورة.
1: بمناسبة يوم الأسرة العالمي، نؤكد في هيئة تنمية المجتمع في دبي أن الأسرة تمثل الركيزة الأساسية في بناء مجتمع متماسك ومستقر، وهي الإطار الذي تتشكل فيه القيم وتبني من خلاله قدرات الأفراد بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
2: عقدت وزارة المالية بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب فعالية ثانية للتوعية ببرنامج الفوترة الإلكترونية بهدف توضيح خطوات الانضمام للمنظومة واستعراض مسار تطبيق العملي.
3: تجسد منحة سندك صناع المحتوى المالي رؤيتنا الاستراتيجية في تعزيز الشمول المالي ودعم وتمكين المواهب المالية الشابة، تزويدهم بالمعرفة والأدوات اللازمة ليكونوا شركاء فاعلين في نشر الثقافة المالية وتعزيز السلوك المالي المسؤول.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. تعاملت الجهات المختصة في إمارة أبوظبي مع حريق اندلع في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة، ناجما عن استهداف بطائرة مسيرة من دون تسجيل أي إصابات أو أي تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية، وقد تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة. هذا وأكدت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بأن الحريق لم يؤثر على سلامة المحطة أو جاهزية أنظمتها الأساسية، وأن جميع المحطات تعمل كالمعتاد. شنت إسرائيل غارات جديدة على جنوب لبنان وشرقه اليوم رغم تمديد وقف إطلاق النار عقب جولة جديدة من المحادثات ندد بها حزب الله. استهدف قصف إسرائيلي من خلال مسيرة منطقة كراج رفح في وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر طبية أن شهيدا وعددا من الإصابات وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي عقب القصف الإسرائيلي. أعلنت المحكمة الجنائية الدولية اليوم عدم صحة تقرير نشرته صحيفة هاريتس الإسرائيلية بأنها أصدرت مذكرات توقيف جديدة بحق 5 مسؤولين سياسيين وعسكريين إسرائيليين بتهم ارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه من المقرر أن يتحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم، وأضاف أنه سيطلع على تفاصيل زيارة ترامب إلى الصين، مشيرا إلى أنهما سيناقشان أيضا الملف الإيراني. أعلنت روسيا أنها تعرضت لهجوم جوي أوكراني هو الأكبر من نوعه خلال 4 سنوات، حيث شاركت فيه نحو 600 مسيرة وأسفر عن مقتل 4 أشخاص في أنحاء البلاد. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم إن طائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا هاجمت موسكو. وبهذا تنتهي الأخبار من شبكة ARN.
4: الخليجية 1-0-0-9-0-9

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: الساعة 5 العصر في استديوهات الخليجية 1009.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: الخليجية 1009.
2: شاعر الوطن سد في المحن بإحساس وإبداع وفن
3: شاعر وشعري وارثه ورثه من ساس أعسف بحور الشعر قبل امتطيها واطلع على قمه مطاليع قرناس وروس الجبال العالية أعتليها
4: بأيادي قيادة ترسم للمستقبل بيتا وسكن.
3: حنا عيال الشيخ زايد هل الخير وهل الحسم للي مطول عناده لنا على كوكب هل الأرض تأثير والشعب يبلغ غايته باجتهاده في خدمه الدولة الطوال. الأشابير من شعبنا فيهم صمود وإرادة
2: وتبني للأجيال قادم الأيام بأغلى ثمن.
5: هذا إمام الطموحات الأمامية وبالغ المستحيل وصانع الفارق
4: بنظرة بعيدة تتجاوز المكان والزمن.
3: من شرفة القصر أناظر خلف الأسواري وجيه ناس عسى ربي يوفقها ويزيد عزمي بفعل الخير وصراري في خدمة بلاد برق العز بارقها.
2: ولنردد شعرا وفعلا
3: هنا هنا إلى الأمام هنا هنا هنا هنا هنا هنا إلى القمم هنا هنا هنا هنا هنا هنا كف السلام هنا هنا هنا هنا هنا هنا دق الخشم.
4: نفديك بالأرواح يا وطن
2: نفديك بالأرواح يا وطن.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ودرجات الحرارة مرتفعة ومتقاربة ما بين العواصم الخليجية، والبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 27 38 المنامة 28 31 الدوحة 27 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 37 أما الكويت 27 36 وأخيرا الرياض 25 40
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: يا دبي حظك فوق هامات الشموخ العالية على وطار، هلت على جوك مخايل بالفرح كل الجهات وعمته. يا دبي غني له طرب وتجملي بسمه مع كل افتخار، دام شموخ المجد مهما طال صرحه تحت رجله قمته. بصمة فعوله فجرت معنا الوفاء كالشمس في وضح النهار، قوة طموحه والإرادة مثل ريعان الشباب وزمته فزاع فزاع الهمم. لا صار في درب المطاليق انحدار، يعطي دوافع للمهمات الكبار وتقتبس من همته. في ذمتي ما زادك المنصب وقار، إلا أنته أهديته وقار، رفعت قدره في خشوم النايفات وعزتك للمته. شاعر أديب وفارس الفرسان والحكمة ودور الاشتهار والمرجلة والطيب يشهد من سمع. في ذمتي وفي ذمته أرفع لهايات التهاني والأماني والقصايد باختصار غالي على قلبي، وبسألها الحلايا كيف حبها ضمته.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يومياً في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم، وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجاً إعلانياً احترافياً إضافة لحملتك التسويقية فوراً مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio rsvp.com، الفرصة تناديك. ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كلياً مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضاً بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهماً فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

اللادمي لون دمعه عشب كان انكبت عليه رعيان الحلالة للنفل والعندب لكنها دمعة ناستها الجفون وصبت على الخدود وجرحت قلب الضلوع الحدب

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: الخليجية الإماراتية،
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: لابد في الكامل يجي فيه نقصان، يا ليت هاب الجوع بسد جوعي، لكنها كظة وفرة وميدان، وأنا اللي قدمت يصعب رجوعي. والكلمة اللي من قناعات وإيمان يصبح بها لساني وتصغي سموعي، قلول من سوت على القلب بيبان، تفتحن من السبت لين الربوعي، اللي حزنها غير عن كل الأحزان، خل ابتساماتي مثل حب كوعي، لو انها تسهر لي بعد الأذان بتشوفني لا رحت بطفي شموعي، حزين متشائم ونادم وحيران، بس ما ظلم وهذه يرقى طبوعي، أبوي سماني على أبوي حمدان، وخلاني ياخذ عزتي من خضوعي، وعلمني يا باد اللساءة بإحسان، ومن قوة وقفاتي أثبت وقوعي. يمكن عيوني قاسية بعض الأحيان، لكن يعرفني اصدقائي وربوعي، والله لو انفيدي أفرح إنسان بفرحه لو انثمنها دموعي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

0: انتظروا The Big Day Out، اليوم الترفيهي المميز من الخليجية 1009 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبو ظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة. من أبو ظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة، نجتمع في The Big Day Out لجزيرة ياس أبو ظبي. سنقدم 7,000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1,000 تذكرة لكل إمارة لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث، استمتع بتجربة استثنائية في عالم فيراري جزيرة ياس أبو ظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبو ظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. للتسجيل زوروا الموقع 1009.ae. The Big Day Out، احتفال واحد يوم لا ينسى.
1: أهلا بك في صيف رائع مع سويست، تمويل بدون فوائد وبلا ضريبة مع دفع بعد 6 أشهر. انطلق مع سيارتك العملية الجديدة من سويست مع توفير يصل إلى 34,000 درهم وضمان 1,000,000 كيلومتر وتأمين مجاني وتظليل مجاني وعقد خدمة ل3 سنوات وعروض صيفية حصرية في صالاتنا. زر أقرب معرض سويست أو اتصل على 800 سويست. سويست حصريا من قبل مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط.

0: صوت بلا صورة.
1: بمناسبة يوم الأسرة العالمي، نؤكد في هيئة تنمية المجتمع في دبي أن الأسرة تمثل الركيزة الأساسية في بناء مجتمع متماسك ومستقر، وهي الإطار الذي تتشكل فيه القيم وتبني من خلاله قدرات الأفراد بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
2: عقدت وزارة المالية بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب فعالية ثانية للتوعية ببرنامج الفوترة الإلكترونية بهدف توضيح خطوات الانضمام للمنظومة واستعراض مسار تطبيق العملي.
3: تجسد منحة سندك صناع المحتوى المالي رؤيتنا الاستراتيجية في تعزيز الشمول المالي ودعم وتمكين المواهب المالية الشابة، تزويدهم بالمعرفة والأدوات اللازمة ليكونوا شركاء فاعلين في نشر الثقافة المالية وتعزيز السلوك المالي المسؤول.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: وفي العناوين: الإمارات تشارك في المؤتمر العالمي للتعليم الرقمي في الصين، في أبوظبي السيطرة على حريق خارج محطة براك إثر استهداف بمسيرة، الرئيس الأوكراني يعلن عن مسيرات أطلقتها أوكرانيا هاجمت موسكو.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذه الساعة، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية، أهلا بكم. اطلع وفد برئاسة معالي الدكتور عبد الرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة خلال مشاركة دولة الإمارات في المؤتمر العالمي للتعليم الرقمي 2026 والذي عقد في مدينة هانتشو الصينية تحت شعار الذكاء الاصطناعي والتعليم، التحول والتنمية والحوكمة. اطلع على التجربة الصينية في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير منظومة التعليم العالي وتحسين مخرجاتها ورفض القطاعات الاقتصادية والصناعية بأفضل المواهب والكفاءات. تعاملت الجهات المختصة في إمارة أبوظبي مع حريق اندلع في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة، ناجم عن استهداف بطائرة مسيرة، وذلك دون تسجيل أي إصابات ودون أي تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية. هذا وقد تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة. وأكدت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بأن الحريق لم يؤثر على سلامة المحطة أو جاهزية أنظمتها الأساسية، وأن جميع المحطات تعمل كالمعتاد. وتهيب الجهات المختصة بالجمهور بعدم تداول الشائعات واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى أبرز أخبار المنطقة والعالم، شنت إسرائيل غارات جديدة على جنوب لبنان وشرقه اليوم كما أفاد الإعلام اللبناني الرسمي، رغم تمديد وقف إطلاق النار عقب جولة جديدة من المحادثات ندد بها حزب الله. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بأن غارتين إسرائيليتين استهدفتا بلدة صحمر في منطقة البقاع في شرق البلاد. وفي الجنوب استهدفت سلسلة جديدة من الغارات الإسرائيلية بلدات في منطقتي النبطية وصور كما أفادت مصادر عدة. إلى غزة، حيث استهدف قصف إسرائيلي من خلال مسيرة إسرائيلية منطقة في جنوب قطاع غزة. ونقلت وكالة أنباء الفلسطينية عن مصادر طبية قولها إن شهيدا وعددا من الإصابات وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي عقب قصف إسرائيلي استهدف منطقة كراج رفح في وسط مدينة خان يونس في القطاع الفلسطيني. وأضافت: لقد ارتكبت قوات الاحتلال منذ ساعات فجر اليوم خروقات جديدة للاتفاق، تمثلت في إطلاق نار كثيف وقصف مدفعي تركزت معظمها في محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة. أعلنت روسيا اليوم أنها تعرضت لهجوم جوي أوكراني من الأكبر في 4 سنوات شاركت فيه نحو 600 طائرة مسيرة، وأسفر عن مقتل 4 أشخاص في أنحاء البلاد. إلى ذلك قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم إن طائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا هاجمت منطقة موسكو، وأضاف: ردودنا على إطالة روسيا أمد الحرب وهجماتها على مدننا ومجتمعاتنا مبررة تماما. وتابع قائلا: تبلغ المسافة من حدود أوكرانيا أكثر من 500 كيلومتر، ونقول للروس بوضوح يجب على دولتهم إنهاء الحرب. إلى شأن آخر، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم إن مشروع الدلتا الجديدة الذي يهدف إلى تحويل مساحة شاسعة من الصحراء غربي مصب نهر النيل إلى أراض زراعية يشمل بنية تحتية بتكلفة تبلغ أكثر من 15 مليار دولار. هذا وأدلى السيسي بالتصريحات خلال تدشين المشروع الزراعي الضخم الذي يمتد على مساحة 2.3 مليون فدة. قالت مصادر في الحكومة الإيطالية إن رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني ستسافر إلى مدينة مودينا اليوم بعد يوم من إصابة أشخاص في واقعة دهس هناك، وإنها ألغت اجتماعا في نيقوسيا مع رئيس قبرص. وأضافت المصادر أن الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا سيسافر أيضا إلى المدينة الواقعة في شمال إيطاليا. بهذا الخبر مستمعين نصل إلى ختام نشرتنا، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: ست المساء على ساعة الخليجية.
1: خلف فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
2: حين وحدنا زايد وراشد وإخوانهم كان بناء الإنسان هدفهم، وكانت سعادة الناس مسعاهم.
3: نحن وأبنائنا صور لهذا الوقت، مثل ما صوروا أهلنا على ما هم فيه من ما ينقصهم، وحافظوا عليه أن نكون نحن كذلك. محافظتنا عليه بقدر قدرتنا وإمكانياتنا، كذلك مضافة على ما قدموه أسلافنا.
2: ورث الأبناء رؤية آبائهم، فأصبح قادتنا اليوم امتدادا لرؤيتهم، ليكملوا المسيرة المباركة لمؤسسي وحدتهم.
4: لازم نستثمر في هذا الإنسان أكثر فترة ممكنة، أكبر كمية ممكنة، ليخدم هذه البلد أطول فترة ممكنة. أنتوا أحرار، أنتوا عيال البلد الأصيل، أنتوا عيال زايد، أنتوا عيال الإمارات، أنتوا مستقبل البلد، أنتوا مستقبل البلد.
2: قادة الإمارات اليوم هم رجال زايد.
5: بقيادة محمد بن زايد نحن عندنا جيش الحمد لله نفتخر فيه، ونفتخر بآبائهم وأمهاتهم اللي ربوهم وجعلوا منهم هذه الرجال.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ودرجات الحرارة مرتفعة ومتقاربة ما بين العواصم الخليجية، والبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 27 38 المنامة 28 31 الدوحة 27 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 37 أما الكويت 27 36 وأخيرا الرياض 25 40.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: محتار قلبي بريمية من الحوري، ليل المعنى ميدل في دايلها، تمشي بدرب المحبة من ضياء نوري، وتخاف نار اشتياقي من شعايلها. انت لهب حسنك اللي وقد شعوري، يتحمل النار من وقد فتايلها، في مبتداها شرارة دون محظوري، تصبح حرائق ما تطفيها مخايلها،
3: تصبح حرائق ما تطفيها مخايلها.
2: هذا السعير الذي في مهجتي يوري، من سحر عينك وكله من فعايلها، كتمت لعاد شوق عنك مستوري، وغصب جرت بالبكاء دمع حايلها. يا زين تعلم درب الحب مخطوري، ولا عرفت النهاية من هوايلها، تبغين حب بريء بغير مقدوري، أنا البراءة تعجزني حمايلها. أنا مريض المحبة وانت دكتوري، إلى متى فرصني علاج سجلها.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: صفر تسعة الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعار إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
1: للعوائل اللي عيالهم ملانين، هذا

0: شو في ما يسمع عنيد، ما في مكان من بيتنا قريب، ما ياخذ كل هالوقت العجيب. الجواب ياس،
1: سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة. الدكتور عادل سجواني.
2: صورة نمطية أن الدكتور عنده نوع من الفوقية والتكبر والإيجو لازم تطير.
1: الإعلامي محمد الحمادي.
3: فضيلة الإعلام أنه يحاول أن يكون محايد. هذه الفضيلة، لكن ليس هناك إعلام محايد.
1: سعادة ناعم الشرهان.
4: تقاعدي ما كان عن قناعة، ولكن كان مثل ما تقول يعني لأمور ثانية ما أحب أذكرها، فقلت أنا بتقاعد. أنا دائما أميل لأبلة ناعمة أكثر من أي شيء ثاني.
1: ياسر القرقاوي.
5: هل عند أولادنا هذه الخبرات العالمية؟ هذا موضوع آخر.
1: الدكتور سليمان الهتلان.
6: سر نجاح أي إعلامي، وأنا لا أزعم النجاح، ولكن كفكرة أنه دائما لابد أن يكون متجدد.
1: سعادة ضرار بالهول الفلاسي.
7: النقد الساخر يخلق لك شعبية قوية، شعبية جبارة بعد بأنه كيسوي، ولكن هو سلاح ذو حدين، يخلق لك أعداء.
1: الشيخ يعقوب يوسف الهوتي.
8: السعادة اللي عايشينها إلا الفضل لله تبارك وتعالى أولا وآخرا، ثم دعوات الوالدين وصبرهم أيضا. هل إحنا ما زلينا؟ لا، إحنا يمكن زلينا وأخطأنا في حقهم، لكن هم صبروا ودعوا.
1: سعادة مشعل جلفار.
9: خدماتنا إسعافية جليلة تقدم اليوم لجميع المرضى والمصابين الموجودين. ما نأخذ الموضوع كاستثمار أو نأخذ الموضوع إنه والله هاي خدمة بمقابل.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استكانة.

0: 0909.
1: امتى انا شوفك يا كامل وصفك.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
1: الخليجية الإماراتية 1009.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: الناس ليسوا سوى في الكره والامتنان، ولم تكن يوما من أيامها كاملة، ولا جرحني فلان أقول من هو فلان، ما عامله بالذي يبغيني، أعامله أحشم وذيب وأقدر صهيلة الحصان، وصد عن كل رجل همتها خاملة، والحكمة من الشعر والسحر سحر البيان، اجتمعت اثنينها في فكرة شاملة، ما فيه فارس على فارس يحب الهوان، الصامل يقدر أهل الوقفة، الصاملة يستحقر الرمح نفسه، لا طعن له جبان، ما بالك فارس وقت اللقى حاملة.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صرت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى 6 يونيو في Blue Waters Forum. radio-rsvp.com، الفرصة تناديك.
3: فخورين إن جزء من بيوتكم وراح تعيشونها كل يوم. كوكر، صنبور واحد يعطيكم ماي مغلي بارد أو غازي، ولا تشلونها من الماي والفلاتر بعد اليوم. الحياة الحلوة تبدأ من التفاصيل الصغيرة، خلوها أسهل مع كوكر. حياكم الله في صالة كوكر بدبي، أو اكتشفوا الفرق على كوكر.ae.
2: ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كليا مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة، وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضا بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: صوت بلا صورة.
1: بمناسبة يوم الأسرة العالمي، نؤكد في هيئة تنمية المجتمع في دبي أن الأسرة تمثل الركيزة الأساسية في بناء مجتمع متماسك ومستقر، وهي الإطار الذي تتشكل فيه القيم وتبني من خلاله قدرات الأفراد بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
2: عقدت وزارة المالية بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب فعالية ثانية للتوعية ببرنامج الفوترة الإلكترونية بهدف توضيح خطوات الانضمام للمنظومة واستعراض مسار تطبيق العملي.
3: تجسد منحة سندك صناع المحتوى المالي رؤيتنا الاستراتيجية في تعزيز الشمول المالي ودعم وتمكين المواهب المالية الشابة، تزويدهم بالمعرفة والأدوات اللازمة ليكونوا شركاء فاعلين في نشر الثقافة المالية وتعزيز السلوك المالي المسؤول.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. تعاملت الجهات المختصة في إمارة أبوظبي مع حريق اندلع في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة، ناجما عن استهداف بطائرة مسيرة من دون تسجيل أي إصابات أو أي تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية، وقد تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة. هذا وأكدت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بأن الحريق لم يؤثر على سلامة المحطة أو جاهزية أنظمتها الأساسية، وأن جميع المحطات تعمل كالمعتاد. شنت إسرائيل غارات جديدة على جنوب لبنان وشرقه اليوم رغم تمديد وقف إطلاق النار عقب جولة جديدة من المحادثات ندد بها حزب الله. استهدف قصف إسرائيلي من خلال مسيرة منطقة كراج رفح في وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر طبية أن شهيدا وعددا من الإصابات وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي عقب القصف الإسرائيلي. أعلنت المحكمة الجنائية الدولية اليوم عدم صحة تقرير نشرته صحيفة هاريتس الإسرائيلية بأنها أصدرت مذكرات توقيف جديدة بحق 5 مسؤولين سياسيين وعسكريين إسرائيليين بتهم ارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه من المقرر أن يتحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم، وأضاف أنه سيطلع على تفاصيل زيارة ترامب إلى الصين، مشيرا إلى أنهما سيناقشان أيضا الملف الإيراني. أعلنت روسيا أنها تعرضت لهجوم جوي أوكراني هو الأكبر من نوعه خلال 4 سنوات، حيث شاركت فيه نحو 600 مسيرة وأسفر عن مقتل 4 أشخاص في أنحاء البلاد. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم إن طائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا هاجمت موسكو. وبهذا تنتهي الأخبار من شبكة ARN.
4: أجمل المنوعات.

أروع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009. الخليجية 1009.
1: محمد بن راشد آل مكتوم، صاحب الهمة العالية والمبادئ السامية.
2: نحن أقوياء ومثابرين، وللموج لما يثابر صبر عجيب عجيب
3: عجيب.
2: يا ذا البعيد القريب، الليل لا زال عابر،
3: الليل لا زال عابر.
1: أمسك برسن الرؤية في الميادين الراقية، بأفكار كالعاديات تسابق الأزمان فتسبق الثانية.

0: الخليجية 1009.
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ودرجات الحرارة مرتفعة ومتقاربة ما بين العواصم الخليجية، والبداية من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 27، 38، المنامة 28، 31، الدوحة 27، 39. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28، 37، أما الكويت 27، 36، وأخيرا الرياض 25، 40.
1: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: سلامة القلب مما جاه وربه، ما يذكر اللي عذلته لين خلاها، كثر الطواريه قد له وقت ومسبه، إلى تخلويت غافلني وطراها، تعطيني الجرح وتساوم على طبه، يجعل ما جرحه بصغر عطاياها، وش هو معين وشوقه كل ما نبه، يحد روحي من الوحشة على قصاها، لا صار ما عندها عذر تعذر به، ليه تعذر لها كثرة خطاياها، آخر ما قالت له إن ذا من كثر حبه، مع أن ما هي بتمشي بس مشاها، يليت للقلب كاشف كذب ومنبه، يقرأ قلوب البشر واعرف نواياها، قدام لحد يزك البعض ويسبه، يعرض لي قلب سيرتها ويقراها، ويليت جفن لذيذ النوم ما طبه، ما ياخذ من السهر والليل لولاها، ويليت صدر مغيب الشمس يلعبه، ما ضيقت الهجوس ولا تلقاها، جات الهواجيس ضيف ما يرحب، ضوت ولا ودك ان الليل ضواها، الصدر مجلس مضيف وضيف محبه، والشوق لاجل محاني ما تعداها، الى تضيف ما والله ينقضي نبه، لين ياخذ عليها ويتعشاها، لو عاد سري مثل ما كان في الغبة، مظهر ملامح حزن وجهي وعراها، الناس تحتار في وتضيع وتشبه، تشك مهوبنا لينا تحفاها، خذ مني الوقت عمري بول الشبه، وهداه من روحت به بول اصباها، الغلطة الموجعة لو مالها سبه، وشلون بردها ولا تفاداها، لجات من واحد تغليها وتحبه، ذي والله العلة اللي يصعب دواها.
0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: انتظروا The Big Day Out، اليوم الترفيهي المميز من الخليجية 1009 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبوظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة، من أبوظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة، نجتمع في The Big Day Out لجزيرة ياس أبوظبي، سنقدم 7000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1000 تذكرة لكل إمارة، لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث، استمتع بتجربة استثنائية في عالم فيراري جزيرة ياس أبوظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبوظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وولد جزيرة ياس أبوظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وولد جزيرة ياس أبوظبي. للتسجيل زوروا الموقع 1009.ae. The Big Day Out، احتفال واحد يوم لا ينسى.
4: أهلا بك في صيف رائع مع سويست، تمويل بدون فوائد وبلا ضريبة مع دفع بعد 6 أشهر، انطلق مع سيارتك العملية الجديدة من سويست مع توفير يصل إلى 34,000 درهم، وضمان 1,000,000 كيلومتر، وتأمين مجاني وتظليل مجاني، وعقد خدمة ل3 سنوات، وعروض صيفية حصرية في صالاتنا، زر أقرب معرض سويست أو اتصل على 800 سويست، سويست حصريا من قبل مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط.

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملكه.

0: أشعار فساع أشعار فساع على الخليجية
1: أشعار فساع على الخليجية.
2: يتيم فاقد شوفة أمه من سنين، وابوه مات من القهر والتجني، ما شاف واحد منهم بنظرة العين، والحزن يهدم في الضلوع ويبني. يتيم فاقد شوفة أمه من سنين، وابوه مات من القهر والتجني، ما شاف واحد منهم بنظرة العين، والحزن يهدم في الضلوع ويبني. تنزل دموعه من لحون المغنين، وهل اللحون من السعادة تغني؟ قالوا تمنى، قال بشوف الاثنين، كانه يفيد الميتين التمني. يا كامل الأوصاف يا نادر الزين، هذا شعوري كل ما غبت عني، كيف أتقبل تعزية بعدك الشين، وأشوف عذالي تجيك وتهني. دام الهجر والشوق والحزن قاسين، ليتك علينا يا حبيبي اتحني. يكفيك فني عن فنون المحبين، كم مرة استطربت والفن فني. كنت أتأنى من فراقك معي لين، طولت بفراقك ومات التأني. وكان الخطأ منك مسامحك هالحين، وكان الخطأ مني وش تريد مني؟
1: أشعار فزاع على الخليجية.
0: واحد
3: صفر
0: صفر

0: انتظروا The Big Day Out، اليوم الترفيهي المميز من الخليجية 1009 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبوظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة. من أبوظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة، نجتمع في The Big Day Out لجزيرة ياس أبوظبي. سنقدم 7000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1000 تذكرة لكل إمارة، لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث، استمتع بتجربة استثنائية في عالم فيراري جزيرة ياس أبوظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبوظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وورلد جزيرة ياس أبوظبي. للتسجيل زوروا الموقع 1009.ae. The Big Day Out، احتفال واحد يوم لا ينسى.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم. 1-0-0

0: صوت بلا صورة.
1: بمناسبة يوم الأسرة العالمي، نؤكد في هيئة تنمية المجتمع في دبي أن الأسرة تمثل الركيزة الأساسية في بناء مجتمع متماسك ومستقر، وهي الإطار الذي تتشكل فيه القيم وتبني من خلاله قدرات الأفراد بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
2: عقدت وزارة المالية بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب فعالية ثانية للتوعية ببرنامج الفوترة الإلكترونية بهدف توضيح خطوات الانضمام للمنظومة واستعراض مسار تطبيق العملي.
3: تجسد منحة سندك صناع المحتوى المالي رؤيتنا الاستراتيجية في تعزيز الشمول المالي ودعم وتمكين المواهب المالية الشابة، تزويدهم بالمعرفة والأدوات اللازمة ليكونوا شركاء فاعلين في نشر الثقافة المالية وتعزيز السلوك المالي المسؤول.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. أعلنت وزارة الدفاع أن الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت اليوم مع 3 طائرات مسيرة دخلت الدولة من جهة الحدود الغربية، حيث تم التعامل بنجاح مع 2، فيما أصابت 3 مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي لمحطة باراكا للطاقة النووية في منطقة الظفرة. وأضافت الوزارة أن التحقيقات جارية لمعرفة مصدر الاعتداءات، وسيتم الكشف عن المستجدات بعد انتهاء التحقيقات. هذا وكانت قد تعاملت الجهات المختصة في إمارة أبوظبي مع حريق اندلع في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة باراكا للطاقة النووية في منطقة الظفرة، ناجم عن استهداف بطائرة مسيرة دون تسجيل أي إصابات ودون أي تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية. أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الإمارات أبلغتها بأن مستويات الإشعاع في محطة باراكا للطاقة النووية لا تزال ضمن المعدل الطبيعي، ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات بعد هجوم بطائرة مسيرة تسبب في حريق. وأضافت الوكالة: نتابع الوضع عن كثب وعلى اتصال مستمر مع دولة الإمارات، ومستعدون لتقديم المساعدة إذا لزم الأمر. أدانت جمهورية مصر العربية واستنكرت الاستهداف الذي تعرضت له الإمارات بطائرة مسيرة. وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان أصدرته اليوم إن هذا الاعتداء السافر يمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لسيادة دولة الإمارات الشقيقة وقواعد القانون الدولي، مجددة التأكيد على تضامنها الكامل مع الإمارات. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه من المقرر أن يتحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم، وأضاف أنه سيطلع على تفاصيل زيارة ترامب إلى الصين، مشيرا إلى أنهما سيناقشان أيضا الملف الإيراني. كشف مسؤولون عراقيون عن وجود قاعدة إسرائيلية سرية ثانية في صحراء العراق استخدمت خلال حرب إيران، بحسب تقرير لصحيفة نيويورك تايمز. وقال التقرير نقلا عن المسؤولين العراقيين إن تل أبيب أمضت أكثر من عام في تجهيز الموقع السري، وكانت تستخدمه في عملياتها العسكرية ضد إيران. شنت إسرائيل غارات جديدة على جنوب لبنان وشرقه اليوم رغم تمديد وقف إطلاق النار. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بأن ضربتين إسرائيليتين استهدفتا بلدة صحمر في منطقة البقاع بشرق لبنان. أعلن رئيس تجمع الشركات اللبنانية باسم البواب أن الخسائر المباشرة وغير المباشرة الناجمة عن الحرب منذ عام 2024 إلى اليوم تقدر بأكثر من 25 إلى 26 مليار دولار. ختام الموجز، نشكر متابعتكم ونتمنى لكم السلامة، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إيان، دايما في أكثر. تطبق الشروط.
1: شاعر وشعري وارثه ورثه من ساس، أعسف بحور الشعر قبل امتطيها واطلع على قمه مطاليع قرناس وروس الجبال العالية أعتليها.
2: بأيادي قيادة ترسم للمستقبل بيتا وسكن.
1: حنا عيال الشيخ زايد، هل الخير وهل الحسم للي مطول عناده لنا على كوكب هل الأرض تأثير، والشعب يبلغ غايته باجتهاده في خدمه الدولة الطوال. الأشابير من شعبنا فيهم صمود وإرادة، صمود وإرادة،
3: وتبني للأجيال قادم الأيام بأغلى ثمن.
4: هذا إمام الطموحات الأمامية، وبالغ المستحيل، وصانع الفارق.
2: بنظرة بعيدة تتجاوز المكان والزمن.
1: من شرفة القصر أناظر خلف الأسواري، وجيه ناس عسى ربي يوفقها ويزيد عزمي بفعل الخير وصراري في خدمة بلاد برق العز بارقها.
3: ولنردد شعرا وفعلا.
1: هنا هنا إلى الأمام، هنا هنا هنا هنا هنا هنا إلى القمم، هنا هنا هنا هنا هنا هنا كف السلام، هنا هنا هنا هنا هنا هنا دق الخشم.
2: نفديك بالأرواح يا وطن،
3: نفديك بالأرواح يا وطن.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ودرجات الحرارة مرتفعة ومتقاربة ما بين العواصم الخليجية، والبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 27 38 المنامة 28 31 الدوحة 27 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 37 أما الكويت 27 36 وأخيرا الرياض 25 40
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: يا موجة الشوق تيار الهوى أخذني، في لجة أشواق هد الحيل طاميها، أحزنت في حزني ومن بعدك سبب حزني، واللي جرح نفس لازم يداويها. يا من هدمت الهوى ولا أنا أبني، أبني بيوت زخارفها قوافيها، ولحن حروف واسمك فاتحت لحني، إذا عزفها المغني وبا يغنيها. أحلفك بالذي مثلت بالحسن، أن توهم النفس لي بالوصل يرضيها، أو موعد بالتجني لو على ظني، الأرض ما تصدف الصدف ولا بيها. شليت حزنك شعري وصوت المغني، لكن لنفسي الحزينة من يسليها، لكن لنفسي الحزينة من يسليها.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

0: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
1: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك، اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. دايما في أكثر
2: للعوائل اللي عيالهم ملانين، هذه لكم.

سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
0: الخليجية الإماراتية 1009.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة. سعادة علي بن ثالث.
2: لما أنت تشوف صورة، صورة تذهب إلى مكانين، يا تذهب للعين أو تذهب للعقل.
1: البروفيسور حميد الشامسي.
3: هل احنا قدمنا أفضل علاج موجود على وجه الأرض لهذه المرضى؟ أو نعم.
1: سعادة جمال بن حويرب.
4: العلم هو الفارق، قوة العصر الذهبي الإسلامي ليست في جيوشه ولا في مساحة الجغرافية الكبرى، كانت قوتهم في العلم.
1: شريف بشارة.
5: ابتدينا نشتغل على الإكسبانشن بتاع شركات العربية للطيران خارج دولة الإمارات وخارج إمارة الشرق.
1: محمد عبد المجيد صديقي.
6: إذا في مجال أنا أطلب ساعات من عند بهبهاني في الكويت وأجيبهم هني وأبيعهم في دبي.
1: سعادة الدكتور منصور العوار.
7: دائما أضرب مثل للجامعات الذكية بأن لفريق الرياضة، أقول لهم المعلم في التعليم الذكي هو مدرب.
1: كابتن طيار خلفان المزروعي.
8: فهمي أخوي عبد الله، حسيت بقيمة الوطن، بقيمة الأمان اللي نحن عايشين فيه، حسيت بقيمة أن عندي جواز أقدر أسافر فيه وسير ورد.
1: سعادة مشعل جلفار.
9: الحمد لله قادتنا علمونا أمور كثيرة نحن اليوم نقدر نطبقها، ضروري اليوم نقدر نطبق سرعة الاستجابة بسرعة وقت. اليوم المؤشر الاستراتيجي للمؤسسة سرعة الاستجابة.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استكانة.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير. حتى

0: على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية. اللادمي لو ان دمعه عشب كان انكبت عليه رعيان الحلالة للنفل والعندب، لكنها دمعة ناستها الجفون وصبت على الخدود وجرحت قلب الضلوع الحدب. وش عاد يليلك غلا لبا وعيني لبت، وانا سنة جرد المحاني من فراقك جدب، ولياطفة ضو الوصال وضو هجرك شبت بحسب الندبات في قلب عروقها ندب، ونحملت عوج السنين المقبلات وربت ندب علي قصيد تنزينها، وانا بندب حظا يقفي بك مثل بذر رياحها هبت وقفا مثل مقفيت يندب، والغلاء ما يندب قلوب الأحباب الحقيقية لمنها حبت تعامل المتأدبين بحشمة المتأدب.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

0: انتظروا The Big Day Out، اليوم الترفيهي المميز من الخليجية 1009 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبوظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة. من أبوظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة، نجتمع في The Big Day Out لجزيرة ياس أبوظبي. سنقدم 7000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1000 تذكرة لكل إمارة، لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث، استمتع بتجربة استثنائية في عالم فيراري جزيرة ياس أبوظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبوظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وورلد جزيرة ياس أبوظبي. للتسجيل زوروا الموقع 1009.ae. The Big Day Out، احتفال واحد يوم لا ينسى.
1: من عام 1970 وكوكر علامة الثقة والراحة اليومية بكل مطبخ. صنبور واحد يعطيكم ماي مغلي بارد وغازي وماي مفلتر دايما بين ايديكم. وقتكم أغلى من انه يضيع بين الغلي والفلترة والتبريد، خلوه مع أهلكم وأحبابكم. زورونا في صالة كوكر بدبي أو اكتشفوا المزيد على kuker.ae.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وآب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

0: صوتٌ بلا صورة.
1: بمناسبة يوم الأسرة العالمي، نؤكد في هيئة تنمية المجتمع في دبي أن الأسرة تمثل الركيزة الأساسية في بناء مجتمع متماسك ومستقر، وهي الإطار الذي تتشكل فيه القيم وتبني من خلال قدرات الأفراد بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
2: عقدت وزارة المالية بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب فعالية ثانية للتوعية ببرنامج الفوترة الإلكترونية بهدف توضيح خطوات الانضمام للمنظومة واستعراض مسار تطبيق العمل.
3: تجسد منحة سندك صناع المحتوى المالي رؤيتنا الاستراتيجية في تعزيز الشمول المالي ودعم وتمكين المواهب المالية الشابة، تزويدهم بالمعرفة والأدوات اللازمة ليكونوا شركاء فاعلين في نشر الثقافة المالية وتعزيز السلوك المالي المسؤول.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: عبد الله بن زايد يجري اتصالا هاتفيا مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت اليوم مع 3 طائرات مسيرة. الإمارات تدين الاستهداف الإرهابي للمنطقة المحيطة بمحطة بركة.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: نحييكم من جديد من مركز أخبار ARN، وإليكم من نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تانيوس. أجرى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مع سعادة رافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أدان خلاله بشدة الاعتداء الإرهابي الغادر الذي أسفر عن حريق في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة جراء استهداف بطائرة مسيرة دون تسجيل أي إصابات أو أي تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية. وأكد سموه أن استهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي، مشددا على حق دولة الإمارات الكامل في الرد على هذه الاعتداءات الإرهابية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها وفقا للقانون الدولي. هذا وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان التزام دولة الإمارات الراسخ بدعم الدور المحوري الذي تتطلع به الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تعزيز الأمن والسلامة النوويين على المستويين الإقليمي والدولي. أعلنت وزارة الدفاع أن الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت اليوم مع 3 طائرات مسيرة دخلت الدولة من جهة الحدود الغربية، حيث تم التعامل بنجاح مع 2، فيما أصابت 3 مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة. وأضافت الوزارة أن التحقيقات جارية لمعرفة مصدر الاعتداءات، وسيتم الكشف عن المستجدات بعد انتهاء التحقيقات. وتؤكد وزارة الدفاع أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية. هذا وكانت قد تعاملت الجهات المختصة في إمارة أبوظبي مع حريق اندلع في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة، ناجم عن استهداف بطائرة مسيرة دون تسجيل أي إصابات ودون أي تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية. ومن جهتها أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الإمارات أبلغتها بأن مستويات الإشعاع في محطة براكة للطاقة النووية لا تزال ضمن المعدل الطبيعي، ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات بعد هجوم بطائرة مسيرة تسبب في حريق. وأضافت الوكالة: نتابع الوضع عن كثب وعلى اتصال مستمر مع دولة الإمارات، ومساعدون لتقديم المساعدة إذا لزم الأمر. نبقى في ذات السياق، حيث أعربت دولة الإمارات عن إدانتها الشديدة للاعتداء الإرهابي الغادر الذي استهدف مولداً كهربائياً خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الضفرة بطائرة مسيرة دخلت أراضي الدولة من جهة الحدود الغربية دون تسجيل إصابات أو أي تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها على أن هذه الاعتداءات تمثل تصعيداً خطيراً وتعدياً مرفوضاً وتهديداً مباشراً لأمن الدولة، وأن استهداف محطات الطاقة النووية السلمية يعد انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي الإنساني لما قد يترتب عليه من مخاطر جسيمة على المدنيين والبيئة والأمن الإقليمي والدولي. كما تؤكد المعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بما فيها مبادئ الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقراراتها ذات الصلة على ضرورة حماية المنشآت النووية السلمية وعدم تعريض سلامتها وأمنها لأي أعمال عدائية أو تهديدات عسكرية. وأكدت دولة الإمارات أنها لن تتهاون في حماية أمنها وسيادتها تحت أي ظرف، وأنها تحتفظ بكامل حقوقها السيادية والقانونية والدبلوماسية والعسكرية في مواجهة أي تهديد أو ادعاء أو عمل عدائي بما يكفل حماية سيادتها وأمنها الوطني وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها وزوارها وفقاً للقانون الدولي. نبقى في ذات الملف، حيث أدانت جمهورية مصر العربية واستنكرت الاستهداف الذي تعرضت له الإمارات بطائرة مسيرة. وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان أصدرته اليوم إن هذا الاعتداء السافر يمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لسيادة دولة الإمارات الشقيقة وقواعد القانون الدولي، مجددة التأكيد على تضامنها الكامل مع الإمارات. هذا وشددت على موقفها الراسخ والثابت بأن أمن الإمارات وسائر دول الخليج الشقيقة يمثل جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. في ملف آخر، يشهد القطاع العقاري في إمارة الشارقة حالة من الاستقرار مدفوعة بعدد من العوامل المتكاملة التي عززت جاذبية الإمارة كوجهة استثمارية، حيث ساهمت السياسات الحكومية المرنة والتشريعات الداعمة في توفير بيئة تنظيمية مستقرة تشجع على الاستثمار طويل الأمد. وحقق القطاع العقاري في إمارة الشارقة حجم تداولات بلغ 3.5 مليار درهم خلال شهر أبريل 2026. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN سعود عبد العزيز الخيال، نائب مدير إدارة تنظيم المشاريع العقارية بدائرة التسجيل العقاري في الشارقة.
5: شهد القطاع العقاري في إمارة الشارقة حركة مستقرة ونشطة خلال شهر أبريل عام 2026 بتداولات وصلت إلى 3.5 مليار درهم من خلال أكثر من 15 ألف معاملة عقارية في مختلف مناطق الإمارة. الحمد لله وصلت المساحات المتداولة في معاملات البيع إلى أكثر من 13 مليون قدم مربع. طبعا هذا الشيء يعكس استمرارية النشاط والثقة في السوق العقاري في الإمارة بشكل عام، ويعود طبعا هذا الاستقرار لعدة عوامل مهمة من أبرزها له التشريعات المرنة، كذلك السياسات الحكومية الداعمة للاستثمار، إضافة إلى المشاريع التنموية والتوسع العمراني المدروس. طبعا هذا كله عزز مكانة الشارقة كواجهة جاذبة للمستثمرين. وبحسب بيانات الدائرة، تصدرت معاملات السندات الملكية الأنشطة العقارية بأكثر من 8700 معاملة،
4: إذن بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. نشكر متابعتكم ونتمنى لكم السلامة، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: الساعة 9 في الاستديوهات الخليجية، ومساكم خير.
7: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
8: حين وحدنا زايد وراشد وإخوانهم كان بناء الإنسان هدفهم، وكانت سعادة الناس

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: هم رجال زايد.
2: بقيادة محمد بن زايد نحن عندنا جيش الحمد لله نفتخر فيه، ونفتخر بآباهم وأمهاتهم اللي ربوهم وجعلوا منهم هذه الرجال.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ودرجات الحرارة مرتفعة ومتقاربة ما بين العواصم الخليجية، والبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 27 38 المنامة 28 31 الدوحة 27 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 37 أما الكويت 27 36 وأخيرا الرياض 25 40

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: يا ليت شوقي تسمعه يقنعك ولا تقنعه، لقلب ما يصبر بلاك يمودعه لا تودعه. الغيم يترش المطر، عمري على طرف أصبعه ما بين قيضه والشتاء، فصل الخريف يروعه. دور لي وعطني حلول، أبغيك حظي تصنعه، يمشي على رغبة حناني خاب القدر ما طوعه. ينظف هو تنشقه قلبي، عني النسخ لا تقطعه، حكم ضميرك في مصيري لباب وصلك شرعة.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم، وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في Blue Waters Forum. radio-rsvp.com، الفرصة تناديك. أهلا بك في صيف رائع مع سويست، تمويل بدون فوائد وبلا ضريبة مع دفع بعد 6 أشهر. انطلق مع سيارتك العملية الجديدة من سويست مع توفير يصل إلى 34,000 درهم وضمان 1,000,000 كيلومتر وتأمين مجاني وتظليل مجاني وعقد خدمة ل3 سنوات وعروض صيفية حصرية في صالاتنا. زر أقرب معرض سويست أو اتصل على 800 سويست. سويست حصريا من قبل مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط.
4: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقي، وأنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.

0: estimulância.
1: الخليجية الإماراتية.
2: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: لابد في الكامل يجي فيه نقصان، يليت هاب الجوع بسد جوعي، لكنها كظة وفرة وميدان، وأنا اللي قدمت يصعب رجوعي. والكلمة اللي من قناعات وإيمان يصبح بهلساني وتصغي سموعي، قلول من سوت على القلب بيبان، تفتحن من السبت لين الربوعي، اللي يحزنها غير عن كل الأحزان، خل ابتساماتي مثل حب كوعي، لو انها تسهر لي بعد الأذان بتشوفني لا رحت بطفي شموعي، حزين متشائم ونادم وحيران، بس ما ظلم وهذه يرقى طبوعي، أبوي سماني على أبوي حمدان، وخلاني ياخذ عزتي من خضوعي، وعلمني يا باد اللساءة بإحسان، ومن قوة قفاتي أثبت وقوعي، يمكن عيوني قاسية بعض الأحيان، لكن يعرفني صدقائي وربوعي، والله لو انفيدي أفرح إنسان بفرحه لو انثمنها دموعي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: 1-0-0-9 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
1: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك، اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. And دايماً في أكثر.
0: أهلا بك في صيف رائع مع سويست، تمويل بدون فوائد وبلا ضريبة مع دفع بعد 6 أشهر. انطلق مع سيارتك العملية الجديدة من سويست مع توفير يصل إلى 34,000 درهم وضمان 1,000,000 كيلومتر وتأمين مجاني وتظليل مجاني وعقد خدمة ل3 سنوات وعروض صيفية حصرية في صالاتنا. زر أقرب معرض سويست أو اتصل على 800 سويست. سويست حصرياً من قبل مجموعة إليت القابضة. تطبق شروط.

0: 10 الساعة على دانة الأثير.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
2: الخليجية 1009.
3: شاعر الوطن، سد في المحن، بإحساس وإبداع وفن، وإبداع وفن.
4: شاعر وشعري وارثه ورثه، من ساس اعسف بحور الشعر قبل امتطيها واطلع على قمه مطاليع قرناس وروس الجبال العاليه اعتليها.
5: بايادي قياده ترسم للمستقبل بيتا وسكن.
6: حنا عيال الشيخ زايد، هل الخير وهل الحسم للي مطول عناده لنا على كوكب هل الارض. تأثير والشعب يبلغ غايته باجتهاده في خدمه الدولة الطوال. الأشابير من شعبنا فيهم صمود وإرادة، صمود وإرادة.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.
1: أحيا وطنك.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ودرجات الحرارة مرتفعة ومتقاربة ما بين العواصم الخليجية، والبداية من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 27، 38، المنامة 28، 31، الدوحة 27، 39. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28، 37، أما الكويت 27، 36، وأخيرا الرياض 25، 40.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا طول احتساسي يا حزني والكدر، قالوا الصبر الكافي وين يفيد الصبر، وسحيلة الليلافي على غوص الغزر من فارق الأولافي، غايص موي البحر لو من عدلني شافي، أخدوده والنحر إن كان سوى صافي، وعن لومته يعذر قفى عني وطافي، ربي البيد ونفر ربي البيد ونفر، يا رب يا لطافي غثني ضاق المفر، أصارع المدافي وابكي دمعي حمر، أقبل عرب لأشرافي، شربي الصافي كدر عيني الهم ذرافي، تجري صف العصر.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
1: ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كليا مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضا بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: اجلس اجلس اجلس
1: اسمع جلسة على الخليجية.

0: بودكاست استكانة. سعادة مروان لطفي.
1: كل البنوك والمؤسسات المالية رابطة معنا اليوم، فلما بكبسة زر تاخذ تقرير واحد في جميع التزامات اللي على مروان.
0: السيد ممدوح خير الله.
2: فترة الثمانينات كانت البي ام دبليو عندها اربع مدارس في العالم للتدريب، واحدة منهم كانت في إمارة الشارقة.
0: معالي الدكتور عبد الله بن حيف النعيمي.
3: سمو الشيخ محمد بن زايد وضع كل ما يمكن ان يضع من موازنات من عمل دؤوب بان يوفر لك الغذاء.
0: محمد عبد المجيد صديقي.
4: وصلنا لمرحلة ان نقدر نصلح اكثر من 40,000 ساعة في السنة.
0: سعادة الدكتور منصور العوار.
5: الشاعر يقول: ولا تجعل الشورى عليك غضابة فإن الخوافي قوة للقوادم.
0: سعادة مشعل جلفار.
6: نحن لله الحمد يعني عن طريق مركز غرفة القيادة والسيطرة بالتعاون مع قيادة العامة شرطة دبي موجودين في مركز التحكم اللي عندهم.
7: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم. بودكاست استكانة.

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: رحب بك الغيم كأنه جالس هنا يحتريك، والعشب نظرته لك من فتنتك صادمة، أما عن الغيم باقي بس يشرع عليك ويقول يا مرحبا بالفتنة القادمة. والله ملوم الذي يحلم يصافح يديك، العالم اللي تحبك ما هي ابن آدم. أيادي الوصل تبني لك أمل يحتويك، ويادي الهجر دايم للأمل هادمة. فديت قلبك وسلهامة هذيك وهذيك، لك سيد الشوق يا مرض الغلا خادمة.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.

0: أروع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
1: ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كلياً مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضاً بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهماً فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
3: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en دايما في أكثر.

0: الخليجية 1009.
1: محمد بن راشد آل مكتوم، صاحب الهمة العالية والمبادئ السامية.
2: نحن أقوياء ومثابرين، وللموج لما يثابر صبر عجيب عجيب يا ذا البعيد القريب، الليل لا زال عابر.
1: أمسك برسن الرؤية في الميادين الراقية، بأفكار كالعاديات تسابق الأزمان فتسبق الثانية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: ودرجات الحرارة مرتفعة ومتقاربة ما بين العواصم الخليجية، والبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 27 درجة.

0: 38، المنامة 28، 31، الدوحة 27، 39. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28، 37، أما الكويت 27، 36، وأخيرا الرياض 25، 40.
1: هو الخليج على الخليجية.

0: بعد ما قابلتني عاتبوها، على شوف الحبايب حاسبوها، خذوها وابعدوها غصب عني، وعن وجه الطريق يجنبوها، وشالوها عن عيوني غصيبة، عواذل واغصبوني واغصبوها، خذوها من يديني شوف عيني، وعن عيني تعدوا وحجبوها، كلام وصدقوا بالبنت كذبة، وهم اللي من أول كذبوها، وهم وش دخلهم في مال بين، لبوها والخلايق طالبوها، وفية ما تخون ولا تعاند، جسورة والمواعيد ارعبوها، ملاكن كاملة والكامل الله، ولكن العواذل عذربوها، وهي كلما دعتني تشتكيلي عن اللي سالفتنا سربوها، تخاف وتلتفت مع كل كلمة، تظن ان العواذل راقبوها، تلفت من عقب ما هي جريئة، شجاعة ما تهاب وهيبوها، وهديها وانا حاير وثاير، مصيبة يا عذاب عذبوها، وهم كل ما خذوها عن طريقي تراهم صوب قلبي قربوها، وانا ما تعبت قلبي خيانة، خيانة رتبوها وحسبوها، ولا يعجز خفوقي لا يقابل جفا من حاربوه وحاربوها، وانا لعزة تفرض علي اخاطب بالجفا من خاطبوها، وكسر لوحة الماضي وزيلة وخربها مثل ما خربوها، وذوقهم ندم ما صار فيها، وشربهم من اللي شربوها، ودلعها وولعها بنفسي، وشرقها بعد ما غربوها، وعوضها عن اللي راح كله، وعن ذيك الليالي كل ابوها، غلاها بالحشا لا زال ثابت، ولو حتى بغيري حببوها، وغلايب قلبها مر وتعدى، غلاها لامها ولا لابوها.
1: على الخليجية.

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالاً وأفعال، أقوالاً وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
1: الخليجية الإماراتية 1009.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يتيم فاقد شوفة أمه من السنين، وأبوه مات من القهر والتجني، ما شاف واحد منهم بنظرة العين، والحزن يهدم في الضلوع ويبني. يتيم فاقد شوفة أمه من سنين، وأبوه مات من القهر والتجني، ما شاف واحد منهم بنظرة العين، والحزن يهدم في الضلوع ويبني. تنزل دموعه من لحون المغنين، وهل اللحون من السعادة تغني؟ قال وتمنى، قال بشوف الاثنين، كان يفيد الميتين التمني. يا كامل الأوصاف يا نادر الزين، هذا شعوري كل ما غبت عني، كيف أتقبل تعزية بعدك الشين، وأشوف عذالي تجيك وتهني. دام الهجر والشوق والحزن قاسين، ليتك علينا يا حبيبي اتحني. يكفيك فني عن فنون المحبين، كم مرة استطربت والفن فني. كنت أتأنى من فراقك معي لين، طولت بفراقك ومات التأني. وكان الخطأ منك مسامحك هالحين، وكان الخطأ مني وش تريد مني؟
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: حين وحدنا زايد وراشد وإخوانهم كان بناء الإنسان هدفهم، وكانت سعادة الناس مسعاهم.
1: نحن وأبنائنا صور لهذا الوقت، مثل ما صوروها هن على ما هم فيه من ما يقصوا، وحافظوا عليه أن نكون نحن كذلك، محافظتنا عليه بقدر قدرتنا وإمكانياتنا، كذلك مضافة على ما قدموه إسلافنا ده.
0: ورث الأبناء رؤية آبائهم، فأصبح قادتنا اليوم امتدادا لرؤيتهم ليكملوا المسيرة المباركة لمؤسسي وحدتهم.
2: لازم نستثمر في هذا الإنسان أكثر فترة ممكنة، أكبر كمية ممكنة، ليخدم هذه البلد أطول فترة ممكنة. أنتوا أحرار، أنتوا عيال البلد الأصيل، أنتوا عيال زايد، أنتوا عيال الإمارات، أنتوا مستقبل البلد، أنتوا مستقبل
0: البلد. قادة الإمارات اليوم هم رجال زايد
3: بقيادة محمد بن زايد. نحن عندنا جيش الحمد لله نفتخر فيه، ونفتخر بآبائهم وأمهاتهم اللي ربوهم وجعلوا منهم هذه الرجال.

على الخصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: أطفئ النور بان وجه الصباح، وامسح النار عن فم المصباح، ثم لملم ما كان في الليل يجري من عذار الشعر الصباح الملاحي. هو باب فتحته فتمطى لوذعيا في فنه الصداحي، ولرجم الظنون كر وفر في مقامي غدوة والرواحي. والتقى الحياة بالموت وصل واتصال بعالم الأشباح، بين سيرورة الوجود وأنس بالتعلات عن وجود مباح. والسؤال الأهم كيف بدانا بين كيف وبين كم صراح، ثم كيف الحس المفكر محضن في انتقال مجرد وانزياح، وصراع ما بين خير وشر بين نور وظلمة مستباح. كن بهذا الوجود حرا طليقا، عش وحلق به بغير جناح، وتلخص حقائق الكون علما في اتساق على جميع النواحي، بين كونين واضح وخفي وطريقين مغلق ومباح. صورة الشيء عند فهم أرسطو للهيولي جاء في الألواح، ذاك فهمي له على بعد وقتي بنية الشيء بان للشراح، بين عقلي وبين قلبي صراع منه وجدي ومن أساءها نواحي. شاعر في فيلسوف يوازي بصريح التلميح والإفصاح، منهجي فيه منهج العقل يذكي جدوة الفكر للعقول الشحاح. وصراع الحياة سلم وحرب دون ما غاية وأي صلاح، أين وضاح يا قبيحة قولي ما جناه الهوى على وضاح، حينما زارك الخليفة وهنا خبئيه عن مرهفات السلاح. هل درى الصندوق أي وضيع غاب فيه بعهدة المفتاح، صار سرا مودعا في الحنايا واختفى السر دونما إيضاح. وعجيب ما كان منك ومنه قد وقيتي من همه فارتاحي، ولمن طبعه الجحود سيلقى يوم بأس يعجب الإتراح. كان سعيا منا إليهم حثيثا ما رعوه ونحن أهل السماح، كم بذلنا ولم نقل كم بذلنا من دماء ونصرة وكفاح، ما خشينا فداحة الهول يجري لا ولا هزنا عصوف الرياح، وبرزنا بكل شهم كريم ووهبنا الغالي من الأرواح. يا زمانا كلجة البحر يبدو لك منا مهارة الملاح، ولنا النصر والصدارة دوما في نهار يعج بالأفراح.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: أشعار فزاع على الخليجية. منظر غروب الشمس رمز الذكريات المحزنة في كوكب الأرض الحزين، ذكرني بمنظر غروب الأمنيات في أهل الحنين اللي يعرفون الحنين. أناظره بالعين وأقول بسكات الله يعينه للقلوب العاشقين. الشمس والغيم وعيون المترفات لهم في قلب المهتوي سر دفين، المعظم الركاب للشمس التفات بقلوبهم قبل التفاتت كل عين. ويساده اللي تعشقون السيدات اللي على عرش الغلا متسيدين، عمر غروب الشمس ما سبب شتات بين الاثنين، المشكلة بين الاثنين.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك. مجد العالم.

0: الخليجية 1009.
1: شاعر الوطن، سد في المحن، بإحساس وإبداع وفن، وإبداع وفن.
2: شاعر وشعري وارثه ورثه، من ساس أعسف بحور الشعر قبل امتطيها واطلع على قمه مطاليع قرناس وروس الجبال العاليه أعتليها.
3: بأيادي قيادة ترسم للمستقبل بيتا وسكن.
2: حنا عيال الشيخ زايد، هل الخير وهل الحسم للي مطول عناده لنا على كوكب هل الأرض تأثير، والشعب يبلغ غايته باجتهاده في خدمه الدولة الطوال. الأشابير من شعبنا فيهم صمود وإرادة،
4: صمود وإرادة.
1: وتبني للأجيال قادم الأيام بأغلى ثمن.
5: هذا إمام الطموحات،
2: الأمامية وبالغ المستحيل وصانع الفارق،
3: بنظرة بعيدة تتجاوز المكان والزمن.
2: من شرفة القصر أناظر خلف الأسواري، وجيه ناس عسى ربي يوفقها ويزيد عزمي بفعل الخير وصراري في خدمة بلاد برق العز بارقها.
1: ولنردد شعرا وفعلا،
2: هنا هنا إلى الأمام، هنا هنا هنا هنا هنا هنا إلى القمم، هنا هنا هنا هنا هنا هنا كف السلام، هنا هنا هنا هنا هنا هنا دق الخشم.
3: نفديك بالأرواح يا وطن،
1: نفديك بالأرواح يا وطن.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالاً وأفعال، أقوالاً وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
1: الخليجية الإماراتية 1009.

0: على الخليجية.
1: على الخليجية أشعار على الخليجية.
2: صابر على مر الليالي والأيام، لو حسرتي في القلب شبت حطبها، عطيت ما بيدي وعودت من لام، وانا سما وانا سما ما جف ما طر سحبها، خذلتني وانا القوي قلب وعظام، شايف ودايس من ظروفي لهبها، ما انتهب اول كسر لاول خصام، في دنيا جاسيت فيها عجبها، لكن جرحك غير يا غير لا نام، ياني بوقت الروح فايض تعبها، حاول حاول يعديها لك القلب ما رام، يا غلطة اللي ما تأنى وحسبها، جف الكلام ولا بقى حبر وقلام، يا أقرب الناس لي يا أحبها، طفيت فيني شموع ما كانت تنام، بسمه ما هو بيحد مر وسلبها، ويا صاحبي يا صاحبي لو يوم جيتك في الأحلام، صدق طيوفي واشتياق جلبها، وان شفتها تبكي ترى ترى ما هي وهام، هذه الحقيقة زادها مع شربها.
0: على الخليجية.

0: طرب
1: ألقى مثلك لا نظرني
2: عيونك آخر آمالي
3: جلسات
2: وليلي أطول من اليوم
4: أتراها بكثرة العشاق تحسب الدمع خلقة

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: تفرقنا السنين ونجتمع والجرح نفس الجرح، على درب الفراق دموعنا تسبق خطاوينا. شرحت ظروفنا للوقت لكن ما فهم للشرح، صبرنا والصبر جمرة ورا الاضلاع كاوينا. ترى وجه المتيم لو تبسم لا تحسبه مرح، امانيه التهاوى من عيونه مثل مانينا. بنى من ذكرياته في محيط العاطفة كم صرح، لكن هاج المحيط وما لقى له ساحل ومينا. يا ناس العيد ما له لون ولا له طعم ولا له فرح، وإذا قلت وش الأسباب قلت الله يعافينا. نلوم الوقت والقصة ما تبغي جمع ولا طرح، لأن العيب من ربي خلقنا ساكن فينا.
0: أشعار فساء أشعار على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية
2: محتار قلبي بريمية من الحوري، ليل المعنى ميدل في دايلها، تمشي بدرب المحبة من ضيا نوري، وتخاف نار اشتياقي من شعايلها. انته لها بحسنك اللي وقد شعوري، يتحمل النار من وقد فتايلها، في مبتداها شرارة دون محظوري، تصبح حرائق ما تطفيها مخايلها،
3: تصبح حرائق ما تطفيها مخايلها.
2: هذا السعير الذي في مهجتي يوري، من سحر عينك وكله من فعايلها، كتمت لعاد شوق عنك مستوري، وغصب جرت بالبكاء دمع حايلها. يا زين تعلم درب الحب مخطوري، ولا عرفت النهاية من هوايلها، تبغين حب بريء بغير مقدوري، أنا البراءة تعجزني حمايلها. أنا مريض المحبة وانت دكتوري، إلى متى فرصني علاج تجلها.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: وش غير طباعك علي سيدة الغي، وأنا محب طال وياك صبرها، تعال بسولف معك وانتبه كي جسر الثقة تنجح لجيتا ابتعبرها، خفف غنجك وحاول تهديه شوي قبل تصير في سكة الهجرة عبرها. كم قلت أريد وقلت من هذه وذي، غير الغرام الصادق اللي اتخبرها. من شمس خذلان البشر صرت لك في، سخرت لك شعري وسيلت حبرها، أنا عطيتك كل شيء وأبي شيء واحد فقط في الكون هذا بكبرها. أما وفا مثل وفا حاكم دبي للشيخ زايد عطر الله قبره، ولا فمان الله يا الميتة الحي من دون ما تنزل من العين عبره،
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.

0: أنا ونيت يوم الليل دنا ونين الليل علاته حزينة أنا والله لو منت المظنة.
1: 1-0-0-9-0-9 الخليجية.

50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تطلع على فور خاصة حتى 5 فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: شبيه الماء يا أعجوبة زمانك في الحلا والذوق، يا أكثر شخصنا حبه وموت إن غابت أخباره. أبسأل كيف في شخصك وفي وصفك جمعت فروق، شبهت الماء في كل حاجة وزينك منطفت ناره، وصالك عذب وغيابك على كبدي لضا وحروق، يشتت انتباه فؤادي واسمع أعظم إصراره. في بعدك تحضن غيابك بنات أفكاري، ومن الشوق أصير أول بشر لا من توله يحضن أفكاره. هواك هواك الواقع الأجمل وحلم ما بمنها فوق، وعينك معجزة هالقرن وحسنك صعب تكراره، ويا صوتك لا تقهويته مزاج الدنيا حولي روق، ويا حب لو أعيش 2000 مرة برجع اختاره. تدلل يا سمي الغنج ويا اسمه صفو منطوق، يا لبالينك وزينك يا وجه آخر أخباره. شبهت الماء في كوكبنا، ولكن لو تناظر فوق فلالك في الفضاء أشباه إلا أجمل قماره، فلالك في الفضاء أشباه إلا أجمل قماره.
0: على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: سفينة أحلامي عصامية إشراع بين البحر والشمس والغيمة، وأنا تبحر مثل دمعة محبنا في وداع ذاق المفارق بعد ما ذاق العنا، والمنظر الجذاب يعطيك انطباع أن الطبيعة عندها حفلة غنى، حفلة بدون آلات وبدون استماع نعيشها بإحساس وشعور وهنا.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.